0: خمسيني وأنا السبع. واو يا كرد لك يا جدي يا ستي إن أنا بزدو يا كرد لك يا ستي يا ستي إن أنا بزدو.
1: بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا جدي.
0: بشتكي بوم بشتكي بوم عطوها الواوي عطولي بسعيني وعطو الصح

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: وعمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
1: احلى الانغام جبل لبنان.
2: تحسها ملكة على عرشها.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
5: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالواحد.
0: تأمين لبنان وسويس.
6: حظك على الهواء.
7: يتبدل المشهد الفلكي اليوم ليعيد إلينا التوازن والترتيب، فقد انتقل القمر رسمياً إلى برج العذراء الترابي ليلتقي بالعقدة الجنوبية، مما يدفعنا جميعاً لتنظيم شؤوننا وإعادة ترتيب أولوياتنا والتخلي عن الفوضى. وفي المقابل تزداد كوكب الجمال الزهرة تألقاً في الأسد الناري لتمنحنا سحراً وجاذبية في التعبير، بينما تعطينا الشمس في أواخر الجوزاء اللمسات الأخيرة من الذكاء وسرعة البديهة. دعونا نستمع معاً لما تحمله حركة الكواكب لكل برج من الأبراج. برج الحمل. بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في بناء رؤيتك الكبرى. انتقال القمر إلى العذراء اليوم يوجه كامل طاقتك نحو تنظيم روتينك اليومي وصحتك. إنه الوقت المثالي للتخلص من العادات السلبية وترتيب مهامك المهنية المتراكمة. ذكاؤك العملي اليوم في أوج عطائه. برج الثور. المريخ يتقدم في برجك عند الدرجة 23 ليمنحك قوة دفع وعزيمة لا تلين. واليوم بوجود القمر في برج العذراء الصديق يفتح الفلك أمامك أبواب الإبداع والحب والمرح. تشعر بتناغم كبير وقدرة على التعبير عن مواهبك وجذب القلوب إليك بثقتك الهادئة. برج الجوزاء. أنتم في الدرجات الأخيرة من موسمكم المشرق، والشمس في الدرجة 28 من برجكم تمنحكم فرصة أخيرة لتثبيت حضوركم الطاغي. واليوم بوجود القمر في بيتكم الرابع تتجه الرغبة نحو الاستقرار. قد تشغلكم أمور عائلية أو رغبة في تحسين أجواءكم المنزلية. اجعلوا من بيتكم واحة لراحتكم الفكرية. برج السرطان. بينما يغادركم القمر يستقر كل من عطارد والمشتري في أواخر برجكم ليمداكم ببديهة حادة وحظوظ فكرية استثنائية. انتقال القمر إلى بيتكم الثالث اليوم ينشط حركة الاتصالات واللقاءات والتعلم. كلماتكم اليوم مدروسة ومنظمة جداً، استخدموها لحسم النقاشات المعلقة. برج الأسد. الزهرة تتقدم في برجك عند الدرجة السادسة لتعزز من سحرك الشخصي وأناقتك المعهودة. واليوم بوجود القمر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، تلتقي الجاذبية بالمنطق، وهو وقت ممتاز لإعادة تنظيم ميزانيتك أو التفكير في استثمار مدروس أو تقييم مكاسبك بحكمة ودقة.
8: برج العذراء، أنتم في بؤرة الضوء الفلكي اليوم. دخل القمر إلى برجكم ليلتقي بالعقدة الجنوبية المتراجعة عند الدرجة الثالثة. هذه طاقة قوية تدعوكم للقيام بعملية ديتوكس شاملة لحياتكم. تخلصوا من الأفكار القديمة والالتزامات التي لم تعد تخدمكم. حضوركم قوي ومنظم، والجميع يستمع إليكم اليوم. برج الميزان، بينما تدعمكم الزهرة في الأسد على الصعيد الاجتماعي، فإن انتقال القمر إلى البيت الثاني عشر، بيت التأمل والأسرار، يدعوكم لأخذ خطوة إلى الوراء. المشهد ينصحكم بالابتعاد عن الضجيج اليوم وترتيب الأفكار خلف الكواليس. السلام الداخلي هو مفتاح قوتكم القادمة.
9: برج العقرب، الأجواء الفلكية اليوم تبث فيكم روح التعاون والانطلاق. القمر في العذراء يضيء بيتكم الحادي عشر، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم ممتاز للعمل الجماعي والتواصل مع المجموعات التي تشارككم نفس الأهداف. قد تتلقون دعماً أو نصيحة ثمينة من صديق مخلص ومقرب. برج القوس، تتجه الأنظار إليكم اليوم في قمة خريطتكم الفلكية. انتقال القمر إلى بيت المهنة والسمعة يضع أعمالكم وتفانيكم تحت المجهر. بفضل دقة العذراء ستكونون قادرين على إبهار المسؤولين بتنظيمكم وتفوقكم في الأداء. أظهروا مهنيتكم العالية، فالفرص بانتظاركم.
10: برج الجدي، الأجواء الفلكية اليوم تحمل لكم امتداداً فكرياً رائعاً وتناغماً ترابياً دافئاً. القمر في العذراء الصديق يفتح أمامكم بوابات السفر، التعلم وتوسيع المدارك. تشعرون برغبة في البحث عن المعرفة العميقة والابتعاد عن السطحية. حدسكم العقلي سيهديكم إلى القرارات الصائبة. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يحثك على إعادة تقييم قوتك، بينما يوجه القمر اليوم الأنظار نحو بيت التحولات والموارد المشتركة. إنه يوم ممتاز لترتيب الشؤون المالية المعلقة كالقروض أو الاستثمارات المشتركة بأسلوب دقيق ومنظم. عاطفياً تميلون للمصارحة وبناء أسس متينة مع الشريك.
11: برج الحوت، العقدة الشمالية في برجكم تستمر في دفعكم نحو التطور الفردي، واليوم يسلط الفلك الضوء بالكامل على شراكاتكم وعلاقاتكم الثنائية بوجود القمر في البرج المواجه لكم العذراء. الوقت مثالي للاستماع لشريك العمل أو العاطفة وحل الاختلافات بروح منطقية ومرنة. كانت هذه خارطة السماء ومسارات الكواكب لليوم. تذكروا دائماً أن النجوم تمنحنا التوجيه والإشارات، ولكن تفاصيل النجاح تصنعها خطواتكم المنظمة وإرادتكم الصلبة. دمتم في حفظ الله، وطاب يومكم بكل خير وسعادة.
6: حظك على الهواء.

0: جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأن

0: خالد الهبر.
1: فيني معك وديني يا شارع الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا شارع الحمراء.
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 ميلادية، الموافق للرابع من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. لبنان، ماذا يحصل في وطني وطنكم لبنان؟ كل شيء رصدناه خلال 24 ساعة الماضية مع كواليس ممكن تكون تأجلت رصدينا من قبل، كلهم نضعهم على مشارف الويكاند بتصرف بعضنا أنا وياكم. أنتوا شركة بهالفترة 03-444-037. في ناس بلشت تبعت من امبارح بعد الظهر أو ساعات المساء، أو في ناس كتبوا بعد الفترة مباشرة بعد ما ختمنا امبارح. كلهم بإذن الله منخدهم وبنسمع أصواتكم عن شو بتحبوا نحكي نحن بالتصرف. قولوا الله يا لبنانية. الله لا يضر حدا أكيد، بطبيعة الحال نحن منقولها، العدو الإنسان بيقول أحيانا. فضل شاكر حالته خطرة بالحبس، قلبه متضخم والعضلة عضلة القلب ضعيفة وضارب السكري والضغط. شو عم بصير بكازينو لبنان؟ شو صار بوقت سابق؟ صندوق أسود لكازينو لبنان وشركة بيت أرابيا أمام القضاء اللبناني. تفاصيل بعد شوي. الله يساعدنا على الإدارات والتمريقات والتمريكات والصفقات اللي كانت عم بتصير، وفي صفقات بعدها عم بتصير، إن شاء الله نقدر نقضي عليها نحن والعماد جوزيف عون رئيس الجمهورية. الله ياخد بيدنا أكيد من بعد ما نخلص بإذن الله من دمار لبنان وتدمير لبنان على يد بعض أبنائه، رح نرجع نبلش محاربة الفساد من أول وجديد. ودجا نحن ما منسكت يعني ومستكتين على الفساد، بس رح يرجع يتحارب وطنياً. قولوا الله يا لبنانية. رهاننا على القضاء اللبناني لأنه أوامر الرئيس جوزيف عون هي العدالة والشفافية وعدم السكوت عن أي موضوع، ونحن التعليمات هيدي ديجا موجودة عنا، ما بنسكت عن أي شيء. وأكتر من هيك قال لي الرئيس جوني ما تسكت عن أي شيء حتى لو كان بيتعلق فيي، بلغني بتكون أنت متأكد من معلوماتك ونحن منصلح. هيك بدنا الشفافية بهالعهد، عهد الرئيس العماد جوزيف عون الله يحميه ويحمي شرعيتنا اللبنانية. خلينا نبلش سوا أنا وياكم بأغنية لجوس نيوتن، Angel of the Morning. Good morning, Angel of the Morning. Yes.

0: جودباي وبتسكر شباكها وبيخلص الفيديو والقصة. جوس نيوتن Angel of the Morning. Good morning, angels. صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطننا المشترك لبنان؟ 03-444-037 رسالة وصلت مبارح بعد الظهر. خلينا نشوف.
1: نفس ما الشباب هو على المي بالضي اللي بجبارل لك الزبالة.
0: اوكي هيدا جزء مجوي من وطننا لبنان للأسف. نعم الجزء المجوي بيجوا بدون يعبوا مي من حوز المي اللي تركته الدولة مفتوح لحتى يستفيدوا منه. وللأسف بيجوا بيعبوا مي وبيرموا مخلفاتهم. الله يساعدنا على الناس المجوية بوطننا لبنان. مجويين سياسيا، مجويين وطنيا. رقم المنتهي بال476. مرسي كتير. كل مواطن مراسل، كل مستمع مراسل. كياس زبالة على حيلة بين هالشجرية يا عيب الشوم. يا عيب الشوم علي بيرمي زبالته بالحراش. لا في ناس بيروحوا بيعملوا بيكنيك قال وبيتركوا كل مخلفاتهم وزبالتهم وبيعترضوا. هديك نهار من كم يوم في مستمعة عم تعترض على إحدى البلديات إنه عم ياخدوا 100,000 ليرة من كل سيارة لحتى يشيلوا زبالاتهم. قال لا طب يقولوا لنا نحن منشيل زبالاتنا ومنفل. قلت لها يا مدام يا حبيبتي إنه 100,000 ليرة هلأ عم تعترض عليها على بلدية عم تكلف عمال، بعدين إنه شو بدها تعلمكم الوطنية؟ يعني نحن نعرف إنك أنت إنسانة وطنية بس اعتراضك بخليني أقول إنك أنت مش وطنية. ادفعي هال100,000 ليرة وخلي هالبلدية اللي مجويين تنظف وراهن. عم تعترض إنه البلدية عم تاخد منا 100,000 ليرة على إنه هيدا ولاو، هيدا مش شرعية. هيدا في بعض الناس بوطننا لبنان يعني نسبة مئوية من الشعب اللبناني، ما بعرف قديش نسبتها، كتيرة قليلة، بدهم حلم الله. عم تعترض على 100,000 ليرة إنه أنا بأخذ زبالاتي ما بدي أعطيهم 100,000 ليرة. قلت لها مدام ما تخليني أقسى عليك، الله يرضى عليك، خلص ميرسي كتير، غير الموضوع. هيدا كله بتشات يعني. يا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رصدت على صفحة الناشط غسان بلطجي انه اليوم رايح على مخفر بعبدة، تم استدعائي الى مخفر بعبدة بناء على شكوى قدمها المدعو مكرم يحيى على خلفية تعليق كتبته عن تقرير بثته احدى القنوات حول قضية سحل كلب اثارتها زوجتي غينة نحفاوي. وسأحضر إلى المخفر اليوم في الموعد المحدد كمواطن ملتزم بالقانون. يسعد صباحك غسان بلطجي. الله يحمينا من دولة اللا قانون بهالوطن. يا والله يكسر إيدين كل مين بيعتدي على حيوان أو على إنسان أو على الطبيعة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة مبارح وصلت من بعد انتهاء البرنامج.
2: مرحبا خيط جوني، كيفك؟ منيح ماشي الحال؟ بعت لك رقم هيدي سيارة البقام، هيدا رجل دين وقاضي ما بعرف شو، معلق بلاك قاضي، يعني شو بدي لك عسوقيته، يا رب تنجينا. شمال يمين بتوينات بين السيارات ما فيني خبرك، وبعدين بحق له يحط هيك بلاك.
0: ايوه ايوه.
2: استاذ جوني كمان بدي الفت لك نظرك، انا مش اول مره بشارك معك ومش اول مره ببعث لك اشياء، ولا مره ولا ولا مره جاوبت معي وبعتهم، بتمنى عليك هالمره تبعتها.
0: كيف
2: والا وين المصداقيه تبعولك وتبع الاذاعه انك بتاخذ كلمات العالم؟
0: لا
2: ناس مسمنه وناس بزاد.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب انت امبارح بالذات مستمعنا الكريم، بعرف انه العتب على قد المحبة، يعني ما رح لومك، الرقم اللي ينتهي ب651، انت رسالتك هيدي انا احتراما عم بخدها، حضرتك بعتها مبارح الساعة 11:30 الا 5 قبل الظهر، يعني كان صار لي ساعة ونص الا 5 دقايق ختمت وسيفت الفترة وحامل حالي ورايح على اجتماعاتي او رايح على الدوبلاج، دوبلاج المشردون اللي عم ينعرض على الام تي في وعم شارك انا فيه بدور جودات، خلص فليت، يعني فليت. انا عم بخد لك رسالتك وعم بعتقد انه انت كم باعتها بعد هيدا. اولا امبارح باعت انت 11:30 الا 5، اولا تسلم دياتك سمير جونيور وإلي فيشولي هالقاضي معه اكس 3 بي ام اكس 3 سوداء 1019 على R 10-19 على R. هيدي أولا رح نفيشها على أوتوستراد باتجاه بيروت، يا هيدي أولا. ثانيا مستمعنا الكريم، يعني مبارح باعت بعد الفترة وب15 ماي، يعني من 3-4 أيام شيك، اليوم شو اليوم؟ اليوم 19، من 4 أيام باعت رسالتك الصوتية مستمعي الكريم 2:30 بعد الظهر. طب أنا أوقات عم باخد رسائل بعد الظهر عم بيكونوا لزملائي بالفترة بعد الظهر، في عنا فترات طبية وثقافية واجتماعية، يعني مش عم برر، بالعكس عم فند أنه أنت باعت 3 مرات، مرة رسالة 6:00 بعد الظهر ما قال عليه قبل الموضوع، وب 15 الشهر باعت رسالة 2:30 بعد الظهر انه، وامبارح باعت ساعة 11:30 قبل الظهر بعد انتهاء الفترة بساعة ونص. ميرسي، بعرف انه عتبك على قد المحبة بس مش بمحله ابدا، انه مش ناسب سمنة وناسب زيت ابدا، كلكن بسمنة حموية وزيت زيتون اصلي، كلكن كلكن يعني كلكن محبتكن كبيرة. وعلى سيرة زيت الزيتون الأصلي عم بحكيكن دايما كنت وعم بخبرنا مستمع كريم عنده الأوليفري دو كورا، أوليفري دو كورا ربيع موسى وزوجته أدال. شفت كيف يا ربيع؟ هلأ مثلا صرنا منقول بسمنة حموية أو بزيت زيتون أصلي من الكورة أو من كل المناطق اللبنانية الأصيلة اللي عندها زيت وعندها زيتون وصامدين. ربيع موسى وزوجته أدال ليز أوليفري دو كورا، فاميلي بزنس من لبنان للعالم. خلينا نسمع سوا بعد البريك مباشرة ربيع موسى أوليفري دو كورا وكيف وضع زيت الزيتون هلأ من بعد ما قطعنا نص الموسم. فمستمعينا الكرام، إذا كان ناسب سمنة بتكون سمنة حموية غالية مثلكن غاليين على قلبنا، وإذا ناسب زيت كمان بيكونوا زيت مرتب وسوبر مرتب من زيوتنا اللبنانية ومنهم أوليفري دو كورا. صوتك عالي جبل لبنان. بعد بريك مباشرة ربيع موسى ورسالة صوتية عن وضع الزيت ووضع الزيتون بوطننا لبنان. خليكم معنا.

0: تلفوني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
0: جبل لبنان.
2: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالAI والساوند إديتينج؟ ابعت لنا CV الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
0: أحلى الأنغام جبل لبنان.
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
4: For more information, call 03-53-22-55.
3: Zarur Club, your destination all year long.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويك اند. إذن المثل اللي بيقول ناس بسمنة وناس بزيت ما بيزبط ضد إذاعة جبل لبنان، لأنه إذا كان في عنا ناس بسمنة بتكون سمنة حموية غالية الثمن ورفيعة المستوى، وإذا كان في عنا ناس بزيت بيكونوا بزيت زيتون أصلي، مش حيالة زيت، مش زيت مكرر أو زيت محروق. أنتوا بالنسبة لنا غالين كتير على قلبنا، والزيت والزيتون اللي بنفتخر فيهم منهم ليز أوليفغي دو كورا، ربيع موسى وزوجته أديل بولوس، علامة تجارية أوليفغي دو كورا، زيت زيتون مميز إكسترا فيرجن مع جوائز عالمية. وبتصرفكن إن كان بمطار بيروت فيكن تشتروا أنتم مسافرين أو أنتم جايين وفيكن تاخدوا معكن. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من ربيع موسى عم يحكينا كيف وضع زيت الزيتون هلأ بعد ما قطعنا نص الموسم.
7: صباح الخير جوني إلك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان اللي اشتقنا لهم لنا زمان ما حكينا نحن وياهم عن زيت الزيتون. نحن هلأ طبعا صرنا قطعنا نص الموسم، يعني صرنا بنص حزيران تقريبا، فالزيت بطبيعة الحال هلأ بيكون تغير شكله وتغير لونه، بس قال لي أكيد منه أنه طعمته ما تغيرت أبدا بسبب التخزين وبسبب عدة عوامل نحن منتبعها لحتى نحافظ على جودة زيت الزيتون عنا. هلأ المشكلة أنه بعض الناس بتطلب الزيت هلأ بهيك وقت أنه بحبوه يكون غامق أخضر مثل ما معودين عليه وقت العصر، أو بحبوه سميك. فأنا بدي أكد شغلي لكل حدا بده زيت زيتون من وين ما كان، ما يتوقع أنه هلأ يلاقي زيت أصلي، زيت فريش ولونه أخضر أو يكون سميك أو يكون معوكر، لأنه مع هالوقت من بعد الموسم 7-8 أشهر تقريبا نحن صرنا قاطعين من أكتوبر الماضي، الزيت ارتاح ورقد وصفى وتغير لونه، بينقل من الأخضر بيروح شوي للأصفر بعدين بيروح للذهبي، المهم أنه الطعمة ما بتتغير. هلأ بهذا الوقت من السنة ما بقى في زيت أخضر، ما بقى في زيت معوكر. إذا هلأ واحد بيشوف زيت أخضر بعده أخضر، هذا بده يكون جاي من وراء الصبغة، بده يكون جاي من وراء يمكن مخلوط مع شوية ماء، أو بده يكون من أساسه كاين مخزن رطوبة. يعني بالمناسبة موضوع زيت الزيتون ورطوبة كتير شغلتين يعني مهم الواحد يعرف فيهم. لما يكون معصور الزيتون وفيت رطوبة بقلبه ومخزن هالرطوبة بيضل محافظ على اللون الأخضر، بس طبعا الطعم كتير بتفرق بسرعة مع الوقت. رطوبة هي عدو لزيت الزيتون مثل الضوء مثل الحرارة، فموضوع الرطوبة بيلعب دور كتير كبير. وأي حدا ببيته بيقدر يجيب زيت صافي، هلأ يعمل تيست معين مثلا، نتخيل نحن أنه رطوبة هي عبارة عن مي، إذا بتحط بكعب الكباية شوية يعني بتحط بكباية زيت وشوية صغيرة مي وبتخلطهم دغري بيقلب لونه أخضر وبصير معوكر. هيدي بتعطيك دليل على أنه رطوبة قديه بتخرب الزيت وقديه بتنزع الزيت. نحن من أوليفري الكورة طبعاً بعدنا عم نوصل زيت لكل المناطق بلبنان، والزيت بأكد للجميع أنه بعده سوبر ممتاز، ريحته كتير قوية وطعمته بعدها كتير واضحة وتقيلة يعني، والحدية بعدها موجودة. أي حدا بحب يتواصل معنا ومنوصل له وين ما كان بلبنان. وفي عنا هلأ نزلناها جديد، هي الألفية الألترا بريميوم أكسترا فيرجين أوليف أويل. هذا شوي زيت مميز بقلبه أكثر يعني تميزا من الزيت العادي، كميته قليلة. عبيناهم بألفية سوداء حلوة كتير مهضومة، ممكن تنهدى كدويات تجي بقلب علبة كرتون. شغلة كتير مهمة وشغلة كتير حلوة، بتبيض الوجه. إذا حدا بده هدية حلوة ممكن كمان يحصل عليها، وموجودة عنا على صفحتنا على إنستغرام اللي بيحب يشوفها. واللي بحب يتواصل معنا كمان بشرفنا أنه يجرب الزيت من عنا. Thank you جوني، أنا بتشكرك وبتشكر كل المستمعين أنه عم يتحملونا بهذا الشرح على زيت الزيتون. يسعد نهاركم وأتمنى للجميع صحة جيدة.
1: شو رأيكم مستمعي جبل لبنان؟ عم بيزهقنا ربيع موسى أو عم بيشوقنا لمعلومات عن زيت الزيتون؟ زيت الزيتون من كل المناطق اللبنانية ومنهم les oliviers de Koura، من الكورة لكل لبنان والعالم. ربيع موسى صباح الخير إلك ولزوجتك أديل بولوس، فاميلي بزنس، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان وتبييض وجه لبنان بالعالم وبدون غش مع اللبنانيين ومع العالم وبدون غش بإذن الله. فيكن توصلوا لربيع على الرقم 81-190-252، بيوصلكن ديليفري لكل المناطق اللبنانية. زيت زيتون ولا أطيب من هيك، والأهم أنه ما في غش بإذن الله. 81-190-252. بون ويكند ربيع موسى وزوجتك وفريق العمل les oliviers de Koura. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
8: بونجور جوني، صباح الخير، كيفك؟ لك وللمستمعين الكرام. بالعكس هيدا تراث لبناني. أنا مرة كنت بقبرص هنينت زيت الزيتون قد البارفان بيبيعوها بتنكي حديد $25. فياريت منسوي للزيتون وللزيت وللمبيد ولهيك قصص، والكونتنت يكون مفيد أحسن من الكونتنت البلا طعم اللي عم منشوفه على التيك توك وعلى الأخبار. نهارك سعيد.
1: ونهارك أسعد شمعون، رقم ينتهي ب703. أكيد هذه أجمل تحية كمان لكل منتجي الزيت بلبنان، شمالاً جنوباً بقاعاً، الله يعطيهم ألف عافية، ومنهم ربيع موسى وليز أوليفري دو كورا. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة السبت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وحضور سفير المملكة العربية السعودية في بيروت. أهلا وسهلا فيك. Welcome to Lebanon. أهلا وسهلا فيك بوطنك التاني لبنان. فهد الدوسري سفير مملكة الخير. يطلق مرفأ بيروت أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. إذن بكرة السبت الساعة 11 قبل الظهر من مرفأ بيروت محطة الكونتينرز الحاويات الرصيف رقم 16. شكرا باسم كل اللبنانيين لمملكة الخير، لولي العهد والملك على محبتهم ومحبة السعودية لوطننا لبنان، وهذا شيء متبادل منه من طرف واحد أبدا. تنسيق أمني مع المملكة العربية السعودية لحتى ما يستغلوا يرجعوا هالتصدير هيدا للمملكة العربية السعودية ودول الخليج لحتى يهربوا كابتاغون بالكونتينرات. تعاون استخباراتي وأمني لبناني سعودي بهالإطار. شكرا لمحبتكم دول الخليج العربي. الله يحمينا ويحميكم، يحمي كل الأوطان الصديقة لوطننا لبنان. مبروك للصناعة اللبنانية، للزراعة اللبنانية، للتجار اللبنانيين اللي رجعوا قدروا يصدروا من لبنان للسعودية برا بحرا وجوا. يلا سيدريك الصديق، عندك شغل كتير باللوجيستيك والترانسبورت بين وطنك لبنان ومملكة الخير. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نرجع نذكر بتغريدة مهمة جدا للنائب البروفيسور فريد البستاني اللي نحنا وياه ايد بايد لاستعادة ودائعكم، لمحاربة الفساد، لملاحقة احد الاشخاص بموقع كان مسؤولية وهو لا مسؤول وسرق واختلس وفتك بوزارته، الجورج البوشيكيان اللي هرب على كندا. دكتور فريد البستاني ايضا اعترض بشدة بتغريدة لقلو على تعيين المدعو أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة، اعتبرها خطوة ناقصة لأنه أيمن عبد الغفور متهم بقضايا فساد ما تمت محاكمته بعد. الله يعطيه العافية العميد نزيه أبرسلي، عمل جبار لحتى ينظم النافعة بكل لبنان، ولكن خطوة تعيين أيمن عبد الغفور خطوة ناقصة بترجعنا لزمن استفحال الفساد، وهيدي شغلة مش مقبولة بعهد العماد جوزيف عون. منطالب كل المعنيين بالرجوع عن قرارهم بتعيين أيمن عبد الغفور، خليه يتحاكم، كل متهم بريء حتى يثبت العكس، ولكن لما بتثبت براءته وعملوا اللي بدكم إياه أنتوا هي. بس هلأ في علامات استفهام علي لأيمن عبد الغفور. دكتور فريد البستاني، نحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان ومكافحة الفساد والفاسدين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
9: جوني بونجور لك ولكل المستمعين. أنا بس عندي استفسار صغير، إذا فيك توضحنا بليز إنه شو الفرق بين إنه هذا الرقم والرقم الثاني؟ يعني حسب ما بعرف إنه هذا الرقم بيبعتوا عليه فويسز خلال فترتك الصباحية أو مسجز يعني، بس الرقم الثاني تبع 70-220 يعني هذا مخصص لكل شيء كومبلينتس يعني وشكاوى، وإذا بنرصد شيء يعني غريب أو مش قانوني. وعندي كمان شغلة تانية، بس هلأ طبعاً صرنا صيفية وعم بتشوي بالدنيا، وطبعاً عم بيكتروا الموتوسيكلات. هلأ مش حنفوت بقصة الموتويات والتجاوزات اللي عم بيعملوها، والواحد بده يكون مركز يعني 100% على الطريق، ما بيقدر يلتهي ولا لحظة. بس عم نلاحظ هلأ كمان ظهرت إنه الأولاد يلي عم بيسوقوا موتوسيكلات، يعني بتشوف مثلاً بارح سأبتني أنا على فيردان صبي يعني عمره ما بيتعدى 10 سنين أو 11 سنة ماكسيموم، عم بيسوق موتو يعني وعم بيطاحش فيه. وطبعاً في عندك كتير قصرين أولاد بياخدوا هالموتويات وبيجوبوا بشوارع بيروت، يعني ما بعرف شو خبريتهم وما بعرف القوى الأمنية مين، ويعني قليل صرت لتلاقي دركة على

الصوتية مفروض تبعتوها على الهواء، لأنه أنا أوقات بعض الظهر لحتى شيك على الرسائل يكون عندي 100 200 300 400 مستمع على الأقل على مدار الساعة، وأكثر من 500 مستمع بصير عم رد عليهم تباعا على الواتساب. أوقات بنقهر إنه بيبعتين رسالة مثل رسالتك مثلا، هاي مفروض تكون على الهواء مش تحت الهواء، لأنه بقول لهم يا جماعة 03 يلا بكرة رجعوا بعتوا، لأنه ما بتفيدني أنا وياكم نسمع بعضنا، بدون يسمع رأيكم على الهواء. تحت الهواء في عنا معلومات سرية منتلقاها، شكاوى عن مصادرة أراضي، كل شيء، كل أنواع الشكاوى اللي بتخطر على بالكم منتلقاها تحت الهواء. واللي بيبعتوا مخالفات يبعتوهم على الرقمين على 03 وعلى 70 220 888. هيدا هي القصة، يعني الرأي الحر واللي لازم ينسمع بنسمعه على الهواء مباشرة على 03. الرأي اللي فيه معلومات وضمن إطار السرية تحت الهواء منتلقيه ومنتابعه للآخر. صوتك عالي جبل لبنان. دولة الإمارات حظرت استخدام مواقع التواصل لكل الأطفال اللي هن تحت ال 15 سنة. يلا عقبالنا، عقبال بوطننا لبنان تحت ال 15 سنة ما يكون عندهم وسائل تواصل. صوتك عالي جبل لبنان. مبروك أطباء لبنان، كل الأطباء بلبنان اسمعونا. اتفاق شراكة بين وش ماني ونقابة الأطباء في بيروت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وعلى الدكاترة. اتنيناتكم سوا تستفيدوا، مواطن أو دكتور. وش ماني SAL الرائدة بتقديم الحلول المالية الرقمية الآمنة، وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع نقابة أطباء لبنان في بيروت. بموجب هالشراكة يا مواطنين ويا دكاترة صار بإمكان المواطنين شراء نموذج الشهادة الصحية قبل الزواج إفادة الطبيب، والشهادة الطبية لنيل رخصة قيادة السيارات مباشرة من فروع وشمني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية. 1400 فرع بتصرفكم. إذن مواطنينا تشتروا إفادة الطبيب صحية قبل الزواج، وكمان تشتروا شهادة طبية لنيل رخصة قيادة السيارات بدل ما تتعذبوا على نائبة الأطباء ببدارو أو على جونية أو على غيرها من المناطق. تسألكن وتشتروها عبر وشماني بكل فروعها. خلال توقيع الاتفاق في مقر نقابة الأطباء في بيروت، أشار نائب الرئيس التجاري في وشماني جورج فارس إلى أن هذه الشراكة مع نقابة أطباء لبنان تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية الأساسية من الناس وجعلها أكثر بساطة وسرعة ومتاحة عبر شبكة فروع وشماني بكل المناطق اللبنانية. أكيد شراكة نوه فيها نقيب الأطباء حرص على تعزيز الوصول للخدمات الطبية الرسمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والأطباء على حد سواء لضمان حصول الجميع على خدمات سريعة وموثوقة. إذن هالاتفاق بين وشمني ونقابة الأطباء في بيروت بيسهل على الطبيب أيضا دكاترة. فيكن تدفعوا اشتراكاتكن لنقابة الأطباء، فيكن تحولوا أموال من خلال وشمني آب. إذن تسهيل للمواطنين الحصول على المعاملات من دون الحاجة للحضور لنقابة الأطباء بفرن الشباك أو فرع مكتبهم بجونية. هالاتفاق من خلاله بلشت نقابة الأطباء ووشمني التطور الرقمي بإصدار المعاملات وتسهيلها أمام المواطنين والأطباء. مبروك أطباء لبنان، مبروك مواطني لبنان. توجهوا لوشمني بدل ما تعلقوا بعجلات السير وتتوجهوا لفرن الشباك

0: قرن الأطباء أو بي عندهم مكتب كمان بجونية وبيفتحوا مثلا يوم أو يومين كانوا تنين أربعة نفترض بجونية بيعطوا الشهادات الطبية للزواج أو لتقديم رخصة قيادة السيارات driving license. فهلأ العملية صارت هينة كتير على المواطنين, بتتوجهوا ل 1400 فرع لويش ماني, والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع. يعني فيكم تروحوا سبت وحد وعيد لغاية الساعة 10 المساء بالفروع الرئيسية لويش ماني. مبروك من إذاعة جبل لبنان باسم كل اللبنانيين الأطباء والمواطنين, هالشراكة الإيجابية بين ويش ماني ونقابة الأطباء في لبنان, نقابة أطباء لبنان في بيروت. ويش ماني, تحية لنائب الرئيس التجاري في ويش ماني الأستاذ جورج فارس وإدارة وموظفي ويش ماني وموظفات ويش ماني بكل المناطق اللبنانية بخدمتكم بكل ثقة بكل محبة. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
1: صباح الخير جوني. بدي اليوم فكرت الصبح الساعة 5 نحط زيت زيتون بابا عنا, فكرت أنه بدي أسألك رقم تليفون وهيدا تبع الأوليين دي كله. وهلأ جبت سيرته, أمو المعروف أنه رقم تليفون إذا هو ما حط رقم التليفون.
0: أنا أعطيته. يلا برجع بعطيكم إياه. أوليفري دي كورة بكل محبة, زيت زيتون من الكورة للبنان والعالم. وقبل شوي سمعنا الرسالة الصوتية. أكيد ربيع موسى وزوجته فاميلي بزنس بكل ضمير. أوليفري دو كورا 81-190-252 81-190-252 بتوصوا من لبنان والعالم, وبكل لبنان بيوصلكم ديليفري لكل المناطق اللبنانية. أوليفري دو كورا. شكرا لسئاتكم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم, سبونسورينج, الدعم للاستمرار والتطوير والتقوية ونقوى على التشويش, تشويش المغرضين وكارهي الأرز اللبنانية لدعمكم. 70-220-888 جبل لبنان إذاعتكم.
2: جبل لبنان إذاعتنا.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية, أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع, والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation منون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم, بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: جدد باسبوري, قلت له جون أشقر عري سجل 25, جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي, قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
6: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالوان.
3: تأمين ليبانو سويس.
7: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouth Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire. Découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.
8: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان ووصلت لنا معلومات خاص إذاعة جبل لبنان. بعد التحقيق في جبل لبنان الرئيسي ساندرا الخوري أجلت التحقيق مع المدعى عليهم بقضية التزوير بالنافعة، أجلتها الجلسة ل 15/20 الأول. عرفتون في طبيب تجميل شهير اتواطأ مع ناس آخرين بإنكريبت وبروكرية بالنافعة، شطبوا ثلاث حجوزات، ثلاث إشارات قضائية بالحجز على سيارة مميزة وبيعوها للسيارة المميزة لشخص وسجلوا له إياها. فالرئيس ساندرا الخوري أجلت الجلسة ل 15/20 الأول. المدعى عليهم حضروا الجلسة مبارح ووكلاءهم القانونيين المحامين استمهلوا لتقديم دفوع شكلية. هلا بتعرفوا مستمعينا انه الدفوع الشكلية يعني هيدي حجة للتأخير والتأجيل والتسويف والمماطلة، بس هيدي حجة قانونية ما حدا بيقدر يقول عنها لا. يعني تقديم دفوع شكلية كبداية، يلا ما تحق وراءه مطالب. المدعي هو المغترب الأمريكي من أصل لبناني طوني العبد اللي كان حاطط ثلاث إشارات على سيارته المميزة لطبيب التجميل، وتواطأ طبيب التجميل أكيد بعلمه خبره وسحبوا الشكاوى. الفاسدين المدراء بإنكريبت واللي أساميهم موجودة عندنا، في ثلاثة من إنكريبت وثلاثة معقبي معاملات بأساميهم الثلاثية، أنا جاهز أنه أنشر أساميهم بالوقت المناسب، بس يصير فينا قانونيا ننشر أساميهم. الطبيب ذكرنا اسمه طبيب التجميل، بس في هدوليك الفاسدين الستة بأساميهم الثلاثية، إنكريبت ثلاثة ومعقبي معاملات بالدكواني وبالنفعة ثلاثة، ست فاسدين. الله لا يوفقكم. شكرا القاضي ساندرا الخوري 15/20 الأول، وما تحق وراءه مطالب. تحية للمغترب الأمريكي اللبناني الأصل طوني العبد الموجود هلأ بالقارة الأمريكية، ممكن يجي يمضي الصيفية معنا، وعنده أحد المحامين محامي لطوني العبد المحامي الصديق جورج الخوري. بونجور ماتر جورج الخوري، بونجور عدلتنا اللبنانية، ومكملين بإذن الله. قولوا الله، الله لا يوفقهم. وكل مين عسكري أو مدني اتواطأ مع جماعة الفاسدين الرؤوس الفاسدة بإنكريبت، لأنه موظفين إنكريبت أوادم وبيسمعوا إذاعة جبل لبنان وبيسمعونا كل يوم، هن متوجهين لأعمالهم، بيستقبلوا الناس أحلى استقبال بصالات إنكريبت بالنافعة بالدكواني بشكل خاص، كمان خلال إنجاز معاملاتكم، دفاتر سواقة، دفاتر سيارات وغيرها. ولكن في ثلاث روس على الأقل بقيادة إنكريبت، ما يسمى قيادة أو إدارة إنكريبت، بدهم قطع روسهم هالفاسدين، ورح نقطع لهم روسهم ورح نبقطهم كل قرش، إن كانوا عسكريين أو مدنيين، كل قرش أخذتوه من الناس على السيارات المميزة اللي كان عليها إشارات قضائية وسحبتوا الإشارات القضائية عن أرقام مميزة وبعتوهم في أحد الأرقام رباعي على آ، بعتوه ب 170 ألف دولار. بدنا نبقطكم إياهن عسكريين ومدنيين. قولوا الله، جبل لبنان ميتة ما بيموت والحق ما بيموت، ونحن وياكم والحق أكترية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية ريفون كسروان، رصدنا مبارح أرما معلقة على الشارع الرئيسي وبالشوارع ببلدة ريفون العزيزة والحبيبة بكسروان، بوسط كسروان، تحجز كل دراجة نارية تصدر ضجيجاً مزعجاً أو غير مستوفاة للشروط القانونية وتتخذ بحق هالدراجة وصاحبها الإجراءات اللازمة. الإمضاء بلدية ريفون. برافو وتسلم دياتكم. هلأ قبل شوي المستمعة الكريمة كانت عم تحكي عن إزعاج الدراجات وغيره، وخاصة هلأ بهالصيفية في ناس مش مدورة أي سي فاتحين الشباك، فإزعاج إزعاج إزعاج يعني ضجيج مزعج غير مستوفي للشروط وغير مسجلة. شكرا بلدية ريفون وعقبال التطبيق والتنفيذ بكل البلديات. في بلديات عم تنفذ تسلم دياتها. بلدية ريفون رئيس البلدية تحية لألك، نائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور يسعد صباحك، وأهلنا بريفون في عندهم نشاطات كتيرة كمان راصدينا. في ريفون بايك بثلاثة تموز، ثلاثة تموز من 5 إلى 8 بعد الظهر، دراجات فيكن تستأجروها أو بيكون معكن دراجاتكن. ريفون بايك رايد ثرو ريفون، فيكن تستأجروا دراجة نارية $5 فقط، وفي كمان $10 45 دقيقة لعائلة تستأجر دراجة. إذن للمزيد من المعلومات ولحجز أماكنكم بريفون، ريفون بايك 03-376-898 03-376-898 ريفون بايك رايد ثرو ريفون. بلدية ريفون وكل القيمين على هالاحتفالية الرياضية بثلاثة تموز تحية لكم. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بارح تواصل معي تحت الهواء، قلت له سجل رسالتك وحطها على الهواء كمان لحتى يعني نشوف شو هالمعاناة. رايح بده يعمل واجباته بسنترالات أوجيرو بالأشرفية وببيروت كلها. اسمعوا، تعرفوا صايرين عم بيقللوا خاصية أمنا المال، يعني المسؤولين عن الجباية داخل سنترالات أوجيرو عم بيقللوا خاصية لأنه بطل يطلع لهم بورسنتاج. يعني أحيانا كان كسر الليرة ليرة تتذكروا، وفي ناس من أمنا الصناديق بأوجيرو صاروا مليونيرية من وراء أنه مثلا يطلع علينا كان بالزمانات نفترض 20,000 ليرة 50,000 ليرة الاشتراك بالليرة، هيدا على زمن 1500 ليرة، يطلع مثلا 50,000 و500 نعطيه 51,000. هل بورسنتاج اللي كان عم يطلع له أو نعطيه أكتر، يمكن نعطيه في ناس يتركوا له 55,000 لأمين الصندوق، صاروا مليونيرية لما الدولة اللبنانية حرمتهم من هالمورد هيدا، اعتبرت كسر الليرة ليرة، يعني ما عادش فيه فيرجول، بيطلع لك 50,000 50,000 51,000، ما بقى في كسور، صاروا بس يتوفوا أو يتقاعدوا أمنا الصناديق، ما حدا بده بأجيره من الموظفين التانيين يجي يخدم. بيقول لك أنا إذا إجتني $100 مزورة أو $50 مزورة أو ميات ألوف وخمسينات ألوف مخزقين إجي أتحمل مسؤوليتهم من جيبتي. بطل حدا بده يشتغل أمين صندوق بأجيره بالشبابيك. فهلأ رح خبركن شو بدنا بأجيره، روحوا ادفعوا بالوش ماني، لأنه أجيره أساساً وقفت من زمان من سنين، وقفت تعطيكن فاتورة ورقية. طيب في ناس ما بدهن SMS يجيون، انه في شركات بدها وفي مواطنين كبار بالعمر اللي عندهم SMS ولا فارقه معهم بدهم فاتوره يحطوها حتى ما يرجعوا يطالبون مره تانية انه انتم مش دافعين. فهيدا هي هيدا اللي عم بصير بأجيرو. اسمعوا هالمواطن اللبناني، انا شرحت لكم شو عم بصير، تقول لكم كيف بيتهربوا صاروا من المجي على الدوام ومن السندي بأجيرو السنترالات.
1: بونجور جوني، أنا مواطن لبناني بارح رح نزلت أدفع تليفون بالأشرفي سنترال أشرفي مسكرين لأنه وحدة مريضة وحدة ما بعرف شو عنده نقلينا نهارتها. نزلت على سنترال النهر كمان شارحه مسكرين. رحت على راس سنترال راس النبع كمان مسكرين. وصلت لكورنيش المزرعة ضيعت وقت وصرفت بنزين وما قدرت ادفع التليفون. معقولة 4-5 سنترالات بسكرون اذا غابت وحدة ما فيه بديل؟ وجاء بقولوا لك ليه ما عم تدفع وبيبهدلوك.
0: نعم نعم نعم. يسعد لي صباحك المواطن الكريم، شكرا على ثقتك. مواطن صديق بس ما حب يقول اسمه. هيدي المعاناة اللي عانى منها، وأكيد في ناس كتار هلأ يمكن سمعونا أصواتهم كمان نفس المعاناة كانت مبارح. صاروا أمنا الصناديق مقللين خصية ما فرقة معهم. هيدا هيدي سيك داي وهيدا أخ يا ظهري وأخ يا بطني وأخ يا ما بعرف شو. فهيدي هي دولتنا اللبنانية. على كل شو بدنا نسوها لأجيرو ونسوه هالسنترالات. مستمعي الكريم وصديقي وصديق الإذاعة وأصدقاء الإذاعة، نسوهم. فيكن تتوجهوا على 1400 فرع لوش موني بكل المناطق اللبنانية، تدفعوا فواتير أجيرو ألفا وتاتش وبتشارجوا إنترنت بالأسعار الرسمية. بس الفاتورة بيطلع عليها ممكن حوالي 50,000 ليرة زيادة. في بورسنتاج الدولة محددته لوش موني للجيباية، بس بيعطوكن وصل ورقي متطور صغير، ما عادش انه ورقة أكاتر نص متر بنص متر A4. فمن هالمنطلق هيدا يلا بلاهن لأجيرو. أنا صار لي سنين ما آخر مرة كنت بسنترال الزوق في ختيار زلم كبير بالعمر الله يطول بعمره واقف قدامي قال لا بدي ادفع بس بدي فاتورة ورق لحتى حطها بالارشيف عندي. قالت له مسيو ما منعطي، منبعت لك اعطيني رقم تليفون، منبعت لك SMS. هيك بصيروا يحكوا الموظفين الرسميين حتى ما يوحولكم بأي شيء، حتى لو كانت ملكة جمال تحكي من مناخيرها لحتى ما توحيلكم بأي إيحاءات غلط. فقال لها يا دموزيل أنا بدي انه بدي فاتوره ورقيه، ما عندي SMS، انا يلعن ابو SMS وما عندي موبايل وما عندي. قالت له هيدا مسيون خلص، هيدا السيستم ما بنعطي اوراق، بنبعت SMS. لقطته هيك قلت له يا اساز انت هلا بسنترال الزوق هون بوشك دغري قطاع الشارع، وانتبه انت عم تقطع في فرع لوش موني، روح ادفع بيعطوك ورقه. وهيدي هي كل القصه وبكل بساطه. وشكرني وراح دفع بفرع وش ماني تلاكو بزوق مقابل سنترال أجيرو. هاي يلا وبلا أجيرو وستين سنة وسبعين يوم على أجيرو وقفتوا خدمة طيب انه اوكي ورقة أكاتر صارت بتكلفكم، طيب ليش انه وش ماني متطورة وعندهم وراء صغيرة هيك تثبت بتحطوها أنتو بالفايلاتكن الشركات وأنا وأنتو اللي منحب الفايلات ليش أنا تروح إذا وصلت على SMS روح ادفع كمان ثمن طباعتها بمكتبة ليه؟ طب ليه يا أجيرو؟ يلا نسون شيلوهم من راسكن لأجيرو، بدوني أضربوا كمان الثلاثة المقبل قطاع الهاتف. يلا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نشاطات كتيرة راصدينا ومنهم بدبي. دبي زوق الخراب، عوكر، حارة البلاني، بلدية دبي صار لهم يومين وهيدا الثالث على التوالي حملة اسمها انساجورة. انساجورة بالاشتراك مع الام تي في، جولة ميدانية ضمن نطاق بلدية دبي، أعمال تسفيت وردم للحفر والجوار بعدد من الطرقات الداخلية بدبي، تحسين السلام المرورية، تسهيل حركة السير بالمنطقة، بمنطقة دبي، بلدية بدبي ساهرة على راحة المواطنين. تحية لألك المهندس نبيه طعمي رئيس بلدية دبي وأعضاء المجلس البلدي، يعطيكم ألف عافية بخدمة دبي وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولما نذكر الام تي في من ناشط قضاءنا اللبناني، العدالة للام تي في والعدالة لستوديو فيزيون. العدالة بلشت تطل علينا العدالة للام تي في والستوديو فيزيون، ورح تتعزز أكتر وأكتر بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. عقوبات أمريكية على محمود قماطي والوزير السابق سليمان فرنجية، وشخص بيشتغل بشركة كان مدير عام سابق لشركة جلوب ماد للتأمين بالعراق وائل قسطنطين. عقوبات أمريكية. يلا قولوا الله يا لبنانية، الله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير ومن عصابة الأشرار العملاء لإيران. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويك اند. ودعوة عامة من بلدية زوق مصبح لكل أهلنا وسكان البلدة ومنهم أنا لحضور المونديال 2026 مجاناً. الدخول مجاني عروة كافي بزوق مصبح كسر وين مونديال 2026. مرسي بلدية زوق مصبح. سيز إلي توفيق صابر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الله محييكن. وفي عنا احتفالية حلوة كتير بكرة السبت ورح كون أنا موجود فيها. لاقونا رئيس وعضاء المجلس البلدي بزوق مصبح لمناسبة عيد الأب. رح يكرموا أباء البلدة اللي صار عمرهم فوق 80 سنة. عنوان الاحتفال الوفاء للجذور بساحة المجلس البلدي بالباحة الخارجية. أهلا وسهلا. المطرح بيساع الكل والدعوة مفتوحة للجميع. كونوا معي ومع المجلس البلدي ومع المحبين وأباء البلدة اللي فوق 80 سنة. بكرة السبت 20 حزيران الساعة 7 المساء بمبنى البلدية الساحة الخارجية. النشيد الوطني اللبناني ترحيب وافتتاح من الأستاذ جوزيف مغامس. فاصل فني لجوقة مارلياس. قصيدة من عميد الأباء الشاعر فارس شلهوب الله يطول بعمرك. شهادة عمر من السيد مسعود مراد يطولنا بعمركم جميعا يا بركة. ووقفي مع الشاعر والنحات رودي رحمي. ومسك الختام كلمة رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر. ومن ثم التكريم Father's Day بلدية زوق مصبح مزوقة ومحبة. هيك منقدر نوصفكن. بون ويكاند لألكن. ولاقونا بكرا الله راد الساعة 7 المساء بمبنى البلدية. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع حسن مهضوم كتير بعت لي ترامب من فرنسا. حاطين ترامب واقف هيك بقصر فيرساي هالتريات وهالمنحوتات والاشياء الفاخرة بقصر فيرساي. فترامب قال من فرنسا هيك عم يطلع هيك بالسقوفيات وعم يطلع بإعجاب بالمنحوتات وغيرها من التريات الفاخرة. ترامب من فرنسا قال يعجبني كثيرا قصر فيرساي فيه الكثير من الذهب. بقى كاتب لي تعليق المستمع معقول ياخدهم؟ يلا يلا يلا. بده كمان أراضي بالقطب الشمالي وبدو كوبا وكمان فنزويلا. يلا قولوا الله قولوا الله. مهضوم ترامب مش هيك؟ يسعد صباحك أستاذ جوني وصباحكم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول مبروك أغنية جديدة الفنان أمير يزبك. أمير يزبك بالصوت الحلو والأداء الحلو والحماس دايما. أمير يزبك كتلة نار وشعلانة يعني تحببا هيك إنه عجقاته الحلوين وياد جوني بيضل دايما بحالة انشغال وخاصة بمنطقة مشمش جبال بهالأعالي الحلوين عنده مكان ترفيهي بيستقبلكم فيه اسمه المنفى. المنفى أنا بعدني مش زيرك أمير بالمنفى يلا قول الله مبروك أغنيتك الجديدة شابة يا حنطية، رجع عملها توزيع جديد، كلنا سامعينا أكيد من الزمن الجميل. أمير يزبك يسعد صباحك.
3: جوني صباح الخير يا حبيب القلب، تحية لك المستمعي إذا جبل لبنان، بدي أهديكم أغنيتي الجديدة من الزمن الجميل، أكيد تحية لفريق لنا ولا روح علاء بوكيلي، غنية عنوانها شابة يا حنطية وإن شاء الله بتحبوها. مرة تانية شكرا لكل المستمعين إذا جبل لبنان، وتحياتي جوني يسعد صباحك ونهارك.
2: يا هلا يا هلا أمير يزبك، يسعد لي صباحك، يعني بعتبره أنا مثل أولادي، الله يخليكم أولادكم، بعتبره مثل باتريك وسيدريك ورفقته من سنوات لأمير يزبك ومن البدايات، وحبيت صوته كتير وصوته بينحب أكيد تسمعوه باحتفالياته. أمير يزبك نكملين الطريق نحن وياك، الله يوفقك بمسيرتك، وبنسمع سوا من الزمن الجميل إعادة بصوتك الحلو أمير يزبك وشابة يا حنطية.

0: هذه هي أغنية شابة يا حنطية بتوزيع جديد بصوت الفنان أمير يزبك. يسعد صباحك يا أمير وخيك العزيز والعيلة العزيزة إلي يزبك وخيك الكابتن سمير يزبك قائد وحدات الدفاع المدني البحري. الله يعطيكم ألف عافية عيلي كريمة محبي من بلدة النعمة العزيزة جنوب بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استقبل في مكتبه في كليمنسو بيروت نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مارتينوس، يرافقه أمين سر نقابة المحامين المحامي نديم حمادي، وذلك بحضور النائب وائل أبو فعور وحزبيين. تم البحث في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والقضائية إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالشأن القانوني ودور نقابة المحامين. دولة القانون، المحامين اللبنانيين، نقيب المحامين عماد مارتينوس، تحية لألكن ولا كل تحركاتكن الوطنية اللي عم انتبعها. صوتك عالي جبل لبنان. والحدث الحلو اللي رفقناه أول من أمس، كنت أنا موجود شخصياً، بدء الرحلات البحرية من مرفق جونية السياحي عبر الباخرة سيدر ويفز. تقرير رصدناه للزملاء بموقع بيرد آي نيوز. بيرد آي نيوز تحدثت زميلتنا إلى النائب نعمة جورج فريم وزير الأشغال الأستاذ فايز رسامني رجل الأعمال مرعي أبو مرعي اللي ممكن يكون ضيفنا بعد شوي باتصال مباشر على الهواء إذا توفر الوقت عنده. رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، النائب غادة أيوب ووزيرة السياحة اللبنانية. تقرير ثلاث دقايق بيختصر هالاحتفالية الحلوة ووطننا لبنان وجونية وكل لبنان بفرحة كبيرة.
1: أهلا وسهلا فيكم من علامات أول باخرة سياحية من بورجونية.

0: بالوقت اللي عم تتزاحم فيه الأخبار الأمنية والاقتصادية والسياسية على يوميات اللبناني، اختارت جونيا أنه تفتح نافذة على الأمل. من هون ومن أول مرفق سياحي يفتتح بالمدينة ومن على متن باخرة جديدة رح بتجوب البحر اللبناني، ترسل جونيا رسالة مختلفة أنه الحياة بعد أقوى من كل الأزمات، وأنه لبنان بعده قادر على استقبال الفرح رغم كل التحديات. يمكن تكون الظروف صعبة ويمكن الأزمات أثقلت كاهل اللبناني، ولكن مشاريع مثل هيدي بتأكد أنه الإرادة ما بتغرق، وأنه البحر اللي حمل تاريخ لبنان وحكاياته بعده بيحمل اليوم أحلام جديدة.
1: أكيد تعذبنا لأنه وصلنا شي 4 سنين نحكي فيه، ولكن وصلنا. بعد ما وصلنا للآخر الآخر، أنا ما بوصل بعتبر حالي إلا بس شوف 15,000 راكب بالموسم استعملوا هذه الباخرة. بقى بتأمل هذا الشيء نشوفه قريبا. في شغل كتير بعد ناطرنا. جوني عم تتحضر، بعدنا رح نضلنا نشتغل وما نحنيقص، قدنا يكون في صعوبات رح نضلنا نشتغل.
2: مبروك لكل، كمان مبروك لكل اللبنانيين. احنا افتتحنا البور سنة الماضي وهلا قطاع الخاص استثمر بفاري وعم نرجع نفتتح هلا انطلاقة الفاري من بور جونيا.
3: لبنان على الواجهة السياحية البحرية، انا كل همي ضمن الامكانيات المتواضعه بدي فرجي انه لبنان، نحن اثناء الحرب ليك شو في عنا، ليك المشاهد اللي عم نشوفها هلا، مش بس لبنان انفجارات وحرب واغتيالات، لا هاي لبنان لازم يعرفوا انه فين يعتبروا السياحه وفين يعتبروا بنفس الوقت كمان لا سمح الله وسيله بديله للطياره. وانا بوعد الراي العام اللبناني أورينت كوين 2 أو الكروز الثالثة حترجع تيجي على لبنان.
4: اليوم ابن جنوب اللي هو سيد مرعي أبو مرعي مع ابن كسروين النائب نعمة ثريم عم يجسدوا أحلى أمل للبنان بأنه لبنان السياحة ولبنان الأمل والحياة، ورغم كل الصعوبات السياحة رح تكون إن شاء الله بلبنان عن قريب بقلب الصيف تكون عامرة.
5: يعني نحن لازم نكون حاضرين لما يرجع الأمن والسلام كلياً، كل شيء يكون ماشي، كل شيء يكون معقول نرجع على لبنان بالبحر. هلا صحيح انه هون بجوني كل شيء حلو بجنن، بس ما فينا ننسى اهالي الجنوب اللي عم يعانوا، اللي نزحوا من بيوتهم، اللي مثلهم يعني اللي خسروا اشخاص من عائلتهم ابدا، ما في يعني هن بفكرنا وبقلبنا.
0: بالوقت اللي لبنان غرقان بالأزمات وبالحرب وتداعياتها، جونيا عم تحكي فرص وسياحة وعم بتقول قد البحر بحبك يا لبنان.
6: إذن تحية لموقع بيرد آي نيوز وزملائنا وزميلتنا بيرد آي نيوز، وتقرير عن بدء الرحلات البحرية من مرفق جونيا عبر الباخرة سيدر ويفز. تحدث لها التقرير النائب نعمة جورج فريم وزير الأشغال الأستاذ فايز رسامني، رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي، النائب غادة أيوب ووزيرة السياحة اللبنانية. مبروك جونيا، مبروك لبنان. وبعد البريك مباشرة من صوتك عالي جبل لبنان رح نكون باتصال مباشر مع رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي لحتى نحكي أكثر وأكثر عن هالمبادرة السياحية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: حسات حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
3: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry. Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
4: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما وعدتكم كنا عم نسمع قبل شوي تقرير إخباري عن بدء الرحلات البحرية من مرفأ جونيا عبر الباخرة سيدر ويفز. وتحدث لهالتقرير تباعاً النائب نعمت جورج فريم وزير الأشغال الأستاذ فايز رسامني، رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي، النائب غادة أيوب ووزيرة السياحة. كنا كلنا موجودين حواليهم أول من أمس. احتفالية رائعة جداً، وطنية سياحية بامتياز. ولنحكي أكثر عن هالموضوع رجل الأعمال أستاذ مرعي أبو مرعي معنا مباشرة على الهواء. يسعد صباحك.
5: يسعد صباحك. صباح جميع المستمعين.
0: الله يعطيك العافية.
5: شكرا على استضافتي.
0: أبدا لا شكر على محبة، لأنه وطنيتك خلتك كمان تكون يعني بهالمشروع involved بهالمشروع وتعطي كل جهدك والتغطية. وإجت سيدر ويفز، خبرنا كيف تدرجت الأمور أنت والأستاذ نعمت جورج فريم ووزارة الأشغال لحتى وصلنا لهالافتتاح الحلو أول من أمس.
5: هي ابتدأت الفكرة من هدية من ربنا. مرفق جوني تابلو أي من الجمال. أنا أتحدى إذا في بجماله بالبحر المتوسط لحتى ما أقول ما بينه أقول بالعالم. فحرام ما السيح أو الزائر اللبناني ما يشوف هذا التابلو من الواجهة البحرية. نحن للأسف عندنا مدخل واحد من الواجهة الجوية، والواجهة الجوية شوي صغيرة في عليها علامات تحفظ كأول امبريشن كأول انطباع للسيح اللبناني أو الزائر اللبناني الزائر لبنان في شوية عنا هيك. أنا حبيت أول شغلة يعني بعد ما زرت مرفق جوني وبعد ما كانت رغبة الأستاذ نعمت فريم انه ننطلق من مرفق جوني، وحنا بحقيقة هذا الإصرار اكيد لا شك. فلما زرت مرفق جوني وزرت الجمال تبع مرفق جوني والتابلو اللي الله قدم لنا اياه، فكنت فعلا كنت انا مردد شوي غير ولكن صرت محمس اكثر انه تنطلق الباخره من مرفق جوني، لانه مرفق جوني مرفق مستقر مرفق صار. أنا بقدر أقول بكل للكلمة من معنى أنه من أهم صارت المعابر في لبنان يلي هي تحت السيطرة وبالأمان وبالسيكوريتي، وبحيي كل الأجهزة الأمنية بصراحة، لأنه فعلا كتف بكتف وإيد بإيد نحن والأجهزة الأمنية والأستاذ دعمت قدرنا وصلنا لهيدا المرحلة اللي نحن فيها بمرفق جوني.
0: بدنا نحيي الأمن العام وكل الأجهزة الأمنية بالفعل اللي عم تسهل كل الأمور بهالمرفق أيضا.
5: طبعا طبعا طبعا أكيد الأمن العام والجمارك والأجهزة الأمنية وجيش لبنان على رأسهم كمان. نعم. طبعا لو ما جيش نحن ما في مأم ما في لبنان،
0: هيدي قوانا الأمنية الشرعية وهذا اعتمادنا عليها. أستاذ مرعي أبو مرعي، يعني ابتدأت العملية بزيارة متفية حضرتك مع الأستاذ نعمة جورج فريم لرئيس الجمهورية وأطلعتوه على هالمشروع وبارك. خبرنا عن لقائكم مع الرئيس هالأسبوع.
5: السنة الماضية فخامة الرئيس طبعا اللي بنحييه هو افتتح قاعة المسافرين بمرفق برعايته، تم افتتاح قاعة المسافرين، والزيارة هذه اللي كانت تقريبا من حوالي أسبوع كان بس فقط لنعطيه آخر الأبديت شو وين صرنا وعلانا وخبرنا، وكان كتير سعيد بأنه حتنطلق الرحلة، وبكرة إن شاء الله حتنطلق الرحلة وأنا حكون عمتنا جوني مرسين مرسين جوني إن شاء الله. وهلأ حذف خبر لإلك، وبعده لا مستر نعمة عارف فيه ولا حدا عارف فيه. أنا أفكر من هالردة فعل والرد فعل الشعب اللبناني والوسائل الإعلامية اللبنانية والسوشيال ميديا، عم فكر كمان مثل ما عم نعمل مرفق جوني بدي حاول اشتغل وحأطلع فيها الخبر هيدا، إذا بدي أقدر خصص النهار لنعمل سياحة بحرية تنطلق بركي بجوني زيتونة باي جبيل عمشيت صيدا، لحتى أقدر بركي بعمل نهار بالويك أند سياحة داخلية على الشاطئ اللبناني على متن سيدر ويف. هيدا أول شخص بتسمعه والمسلمين بتسمعه، بس إن شاء الله بدي ينجح هيدا الفكرة.
0: مبادرة رائعة على الشط اللبناني. نعم
5: الشط اللبناني لازم اللبناني يتعرف على وجهة بلده من الناحية البحرية، الواجهة البحرية، وبنفس الوقت الزائر على لبنان سيح اللي جاء لبنان كمان يتعرف على لبنان بالواجهة البحرية.
0: نعم.
5: وإذا الله راد هيدا هيدا هيدا الخطوة اللي حتكون هي خطوة وطنية أكثر ما هي خطوة اقتصادية.
0: أكيد بنعرف وطنيتك، ومن صيدا للبنان كله بنعرف وطنية مرعي أبو مرعي ومحبته لوطنه لبنان. أستاذ مرعي كمان يعني بدنا نحكي بشكل عن إيمانك بوطنك لبنان رغم الخسارة اللي تعرضت لها من خلال انفجار مرفق بيروت بأربعة آب 2020، الباخرة العريقة كمان اللي كانت تنطلق من مرفق بيروت لمرافق البحر المتوسط أوريونت كوين، خسرتها وخسرت فوق منها كمان ألزموك بإزالة الأنقاض على حسابك. يعني خبرني عن هالقضية هيدا اللي بدنا نبلش نتابعها نحن وياك قانونيا كمان للحصول على الحقيقة والتعويضات من خلال صدور الحكم بإذن الله.
5: بدي انطلق من ما قلت حضرتك انه حبي للبنان. نحن كان شعار احتفالنا قد البحر بحبك بلبنان، كنا هذا كان شعار الحفل تبعنا من يومين ثلاثة، وكلنا بنعرف انه تلتين الكرة الأرضية هي بحر، هالقد بنحب لبنان. اما للأسف بالنسبة للأورينت كوين، انا بدي ابتدي من أورينت كوين 1 قبل ما اروح أورينت كوين 2. نحن كان هدفي لما رجعت انا من غربتي من اوروبا انه كان هدفي حط لبنان على الخريطة السياحية البحرية، وجبنا الأورينت كوين 1 بال 2004، انطلقت رحلاتها 2005. للأسف صار حرب تموز 2006، تحولت هذه الباخرة السياحية من باخرة سياحية لباخرة بمهمة وطنية. تمت إجلاء اللبنانيين كلهم على لارنكا بطريقة للأسف، ولكن كمان حبنا للبنان رجعنا أصرينا على عزمنا وجبنا الباخرة أورينت كوين 2. أورينت كوين 2 عملت كل غطت كل الموسم لغاية الانفجار كما ذكر ما ينعاد. الخسارة الأكبر هي كانت فعلا هو 2 من طاقم السفينة اللي هن ما بيتعوضوا، يمكن ثمن السفينة بعده بجهد الواحد يقدر يعوضوا، بس أشخاص يعني أحدهم عنده ابن عمره يدوب سنة ونص تيتم. هيدي الخسارة كانت كبيرة كتير، زائد كمان كل الشهداء اللي استشهدوا بانفجار مرفأ بيروت بنحييهم، يعني هيدي كانت خسارة لا تنسى لها. ولكن هدفنا طبعا أكيد مثل ما تفضلت وحكيت، نحن بعد ما غرقت السفينة قاضي الأمور عجلي طلب مننا رفع النفط منا الفيول، وبنفس الوقت رفع الحطام. يا عمي طب نحن ما خفنا إنه نحن اليوم، وكانت السفينة للأسف لأنه كان في ثورة وكان في كورونا، وكانت هيدا الوقت ما عم نبحر كرمال موضوع الكورونا والسيفتي لصحة سلامة المواطنين اللبنانيين وكده حيطلعوا لهم
0: صح.
5: وصار اللي صار تنذكر ما تنعد. كمان نحن فوق خسرتنا بالسفينة، فوق خسرتنا زميلين بالجروب وبعض الجرحى، كمان طبعا لزمنا القضاء برفع الحطام رفع الفيول، وتحت بند غرام إذا ما رفعنا هذا الحطام حيكون نتغرم ماليا ونتعرض لملاحقات قانونية. وكنا بنعرف في أشخاص كتير فاتت على السجن وراء انفجار مرفأ بيروت، ويمكن لحتى ما أقول كلهم 99% منهم برأة
0: صحيح،
5: وبلا بالعكس ان كلهم برا، يمكن لازم يتلاحق بعد مش موجود او ما فات على السجن ولا تحقق معه، لانه هالاشخاص في منهم هن كانوا معرضين انه كمان يستشهدوا بالانفجار.
0: في ناس امتنعوا عن الحضور امام قاضي التحقيق، ويعني عم بيمارسوا استعلاء على القانون اللبناني.
5: فكان موقفي انه لبي طلب القضاء ورفعت الحطام وكلف ملايين الدولارات، وبعدنا لحد هلا لا تندهي ما في حدا. التأمين ما بغطي لك لأنه بعد ما طلع سبب الانفجار شو هو، يعني وضع أمني وضع إهمال، لأنه إذا وضع أمني مثلا نحن مش مغطيين كوارث للأسف. مين كان بيعرف أنه بلبنان وقف السفينة بمرفق بيروت ومش عم تتحرك أبدا وتتعرض لتتلص هيك بهالشكل هيدا. فهيدا وضعنا للأولينت كينتو. ولكن ما بدنا نحن نقلب المقابلة لمأساة، لا بدنا نشوف كبير من جهة المليان. نحن اليوم جبنا سيدر ويف. سيدر ويف طبعا ما بتشبه الأورينت كوين ككروز. الكروز هو أوتيل عائم، هيدي وسيلة نقل طائرة بحرية إذا صح الأمر، أنه يقدر يطلع الواحد على المرافق على البحر المتوسط على دول الجوار اللي عنا. فمثل ما شفتها حضرتك بالانفتاح حتكون نموذج حلو. والفكرة اللي بدي أعملها على الساحل اللبناني لا أقدر أعرف أكتر اللبناني كيف طعمة البحر كيف طعمة التنقل، يعني بعد ما في ثقافة للأسف ثقافة بحرية عند الشعب اللبناني، طبعا أكيد فيه بس عند الأكثر من 90% بعد ما عنده الثقافة البحرية
0: تعزيزها أكتر وأكتر.
5: صحيح.
0: رحلات البحرية. خبرنا عن كاباسيتي لسيدر ويفز، قديش بتسعر ركاب
5: 350 راكب عندنا، 250 راكب درجة سياحية، وعندنا 100 تقريبا درجة جل عمل.
0: وخبرنا عن بدء الانطلاقة والحجوزات اللي عم بتصير، يعني هيك بننبسط وبنفرح
5: كتير جيدة إذا الله راد. بكرة حكون أنا عم أتنسى فيني، بس حأطلع الصبح وأرجع المساء. هي حتطلع بكرة ركاب من مرفق جوني عمل.

0: او ما بتزيد على محبتكم للبنان وعلى صوتكم دائما للبنان لحب لبنان لوطنية لبنان. نحن وانتو كل واحد بامكانياته المتواضعة ممكن نقدر نرفع اسم لبنان، لانه ما بيصير لبنان بس فقط نصور فيه الانفجارات والطوفان والطرقات بالماي او تسكير الطريق او العصيان المدني او الاعتصام، لا، لازم نفرجي العالم كله وين هو لبنان. مين كان بيقول هالمشهد اللي شفناه اثناء افتتاح من يومين بمرفق جوني، هل احباء لبنان بخارج لبنان لما يشوفوا هذا المشهد غير ما عم فرجوه نحن انضرب هالجسر وتهجير هالبيت وهول تحت الردم وهي هيك، لا، بدنا نفرجي كمان الكبين من جهه المليانه، لانه فعلا لازم نقاوم بهذه الطريقه.
1: نعم.
0: هذه مقاومه، هذه هي المقاومه كمان.
1: صح.
0: المقاومه الاقتصاديه، المقاومه دفاعنا عن لبنان، صمودنا بلبنان، هذه كثير ضروري. حتى لا سمح الله انه اذا اختلفت دوله مع دوله اقليميه وعطلت الاجواء الجويه الملاحيه الجويه، كمان صار في صمام امان، انه صار في كمان نحن عندنا ملاحه بحريه بتوسع
1: الشريان البحري بتوسط. نعم
0: لا ما يعني ما بيعتل هم صار الراكب، بالعكس انا اجاني كثير اتصالات وتهنئه انه هلا صار فينا قلنا قلب رجع لبنان في حال سكر المطار لسبب ما لا سمح الله، طبعا ان شاء الله ما بسكر، انه صار في الوسيله بتامنهم مثل ما عملتهم 2006، وبنقدر نحن لا سمح الله اذا سكرت الاجواء الملاحيه الجويه بنقدر تعمل بالنهار حوالي 1500 باسنجر طلعهم، 1500 راكب على قبرص بترجع.
1: حلو كثير. نعم.
0: لانه انت اليوم 350 راكب باربع ساعات يعني، وبترجع بتجيب، عم نحكي بذهاب واياب بتقدر تعمل اكثر من 3000 راكب.
1: وهذا شيء رح يعزز السياحه اللبنانيه باذن الله، ولبنان كله فرحان بهالمبادره. خبرنا استاذ مرعي ابو مرعي، سيدر ويفز في عندها ثلاث وجهات بالوقت الحاضر، مارسين بتركيا ولارناكا بقبرص واللاذقية، مرفق اللاذقية
0: بسوريا. نعم.
1: بسوريا.
0: نعم.
1: كيف مقسم الرحلات لألون؟
0: عنا تركيا عنا على قبرص بتقدر تعمل كل يوم وبترجع، وبتقدر تعمل على اللاذقية مع مرسين، وبتقدر تعمل جوني مرسين دركت بدون اللاذقية، وفيها تعمل جوني اللاذقية مرسين وترجع بنفس النهار. ولكن احنا خاصة للبناني، يمكن اللبناني بحب يروح دركت، لو هي حتاخد نص ساعة زيادة اذا وقفت عند الصب اللاذقية، هنعمل جوني مرسين جوني، هنعمل بيروت لارنكا بيروت، وهنعمل جوني عصاري بيروت جوني.
1: نعم.
0: اوكي. معود على الاورينتين بيروت. وهنعمل جوني لاذقية مرسين لاذقية جوني. يعني بيقدر الباسنجر ينزل باللاذقية وبتكمل على مرسين، ولما ترجع من مرسين على اللاذقية بيرجع الباسنجر من اللاذقية على على على جوني.
1: نعم.
0: وهذا كله قابل للتعديل اكيد، لانه يشوف الواحد كيف بيتفاعل، كيف رغبه العالم، بس لحد هلا الانطباع كثير جيد.
1: يعني اصرار منك على، وانت والاستاذ نعمه جورج فريم وكل الخيرين، وزير الاشغال، وزيره السياحه، النائب غدا ايوب اللي كانت موجوده معكم، اضافه الى العسكريين والسياسيين وكل الاطياف اللي كانت موجوده. خبرني
0: يعني كانت موجوده النائب غدا ايوب والنائب الاستاذ سعيد اسمر ومجموعه نواب كمان، والاستاذ حوار ومجموعه من النواب اكيد.
1: نعم.
0: واكيد بحيي كمان رئيس بلديه جوني الاستاذ فيصل فريم، لانه فعلا كانوا كتف هو وجميع اعضاء مجلس البلدي دائما يعني خجلوني ب ب ب يعني
1: بدينامو
0: فعلا دينامو بكل الكلمه.
1: نعم.
0: ما يعني الوصف لا يوصف. فعلا انا حسيت حالي مش بصيدا، عفوا مش بجوني، حسيت حالي بصيدا واكثر للاسف. لا اقول اكثر يعني كلمه.
1: نعم.
0: للاسف خلينا ناخذها ايجابيه، انه انا حزين على انه لازم نكون نحن بصيدا، لازم ننطلق من صيدا، لازم نعمل شيء بصيدا
1: ان شاء الله،
0: لازم يكون
1: قريبا
0: في محبي مرفق صيدا مثل ما في محبي مرفق جوني،
1: ومرفق بيروت ترجع كمان اورينت كوين 3 كمان باذن الله قريبا.
0: ايوه بعد هيدا بوعدك، بس بدنا شويه استقرار واكيد حيصير.
1: هلا
0: اورينت كوين الكروز حنرجع نحطها وان شاء الله حتكون الثالثه سادسه، بس بعهد فخامه رئيس الجمهوريه، لان انا مؤمن كثير بترابطه بموقفه وبالدبلوماسية، لأنه إحنا زقنا من شو زقنا، بس تعبنا وما تمت البندقية، ما وصلتنا لحال بعد 60 70 سنة.
1: نعم صح.
0: خلينا نجرب الدبلوماسية.

0: بإذن الله.
1: خلينا جانب الدبلوماسية، يعني الدنيا بعدها بألف خير
0: بإذن الله، وبألف خير الدنيا لما بيكون في أشخاص وطنيين مثلك ومثل كل شخص من اللبنانية اللي عم يسمعوك واللي رح يشجعوا السياحة البحرية. بنحكي بوقت لاحق، بتبعت لي معلومات عن الحجوزات، عن التواصل مع الشركة اللي بتحجز هالحجوزات. في شيء معين نقوله للمستمعين هلأ ولا بوقت لاحق؟
1: بدي حييهم، وأتمنى نحن انه لبنان يزدهر سياحه بحريه، سياحه هيك، وعلى امل على امل كمان نقدر نعمل سياحه جويه. يعني انا اذا بقدر بنجح برخصه جويه لطياره هليكوبتر كمان تعرف لبنان من الناحيه الجويه، كمان انا جاهز.
0: وهيدي شغله بتعكس اصرارك استاذ مرعي ابو مرعي على استعاده حضور لبنان بحري، بحرا برا وجوا وبكل وسائل باذن الله.
1: وقد البحر بحبك يا لبنان.
0: يسعد لي صباحك استاذ مرعي ابو مرعي. بدي ادعي الناس كمان مستمعي جبل لبنان يتابعوا مقابله اجريت معك الزميل محمد دهشي بنداء الوطن الصادره صباح اليوم الجمعه. بدي اقول لك يعطيك الف عافيه، وبعد البريك مباشره رح نديك اغنيه عندك بحريه يا ريس لوديع الصافي.
1: صباح جميع المستمعين.
0: شكرا
1: شكرا.
0: رجل الاعمال الوطني بامتياز استاذ مرعي ابو مرعي، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية للبحرية وللبحر ولوطننا لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: صوتك عالي جبل لبنان يا لبنان منحبك براً بحراً وجواً منحبك يا تراب لبنان ويا بحر لبنان ويا سما لبنان كنا باتصال مباشر على الهواء قبل شوي مع رجل الأعمال أستاذ مرعي أبو مرعي سيدر ويفز والإيمان بوطننا لبنان تحية للنائب نعمة جورج فريم وزير الأشغال أستاذ فايز رسامني رجل الأعمال مرعي أبو مرعي والإيمان بوطننا لبنان وديع الصافي وخوسيه فرنانديز وعندك بحرية يا ريس الصوت العالي جبل لبنان

جبل لبنان. إذاعة كل لبنان برا بحرا وجوا. كوسي فرنانديز ووديع الصافي سيدر ويفز

عندك بحرية وعندنا بلبنان سيدر ويفز من جونية للارنكا لمارسين وللدقية. هيدا لبنان، هيدي سياحة لبنان، هيدي ثقافة لبنان.

0: الله خوسيه فرنانديز وكبيرنا الحبيب وديع الصافي وإذاعة جبل لبنان إذاعتكم إذاعة الأصالة اللبنانية. وصار عنا سياحة بحرية مستدامة بإذن الله وستنتشر على كل الشواطئ اللبنانية وشواطئ البحر المتوسط وشواطئ العالم بإذن الله الوقت لاحق. الله يعطيهم العافية كل الأشخاص القيمين على سيدر ويفز، نعمة جورج فريم رجل الأعمال مرعي أبو مرعي وكل محبي وطننا لبنان، وأنا وياكم منهم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. من الوطن للوطن إذاعة جبل لبنان ودعوة لحضور المجالس العشورائية، محاضرات وسلسلة محاضرات بأيام وليالي عشوراء للعلامة الشيخ محمد حسين الحاج وجمع من الفضلاء. هالمجالس العشورائية تقام كل ليلة أوتوستراد السيد هادي المكتب الشرعي للعلامة الشيخ محمد حسين الحاج الساعة 8:30 المساء كل ليلة من ليالي عشوراء. تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان العلامة الشيخ محمد حسين الحاج والمشاركين بإحياء المجالس العشورائية. صوتك عالي جبل لبنان. والرسالة الأمريكية من أمريكا لكل اللبنانيين وللقضاء اللبناني وما مات حق وراءه مطالب، رسالة من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل وموضوع أملاك العقورة. يا لبنانية ويا قضاءنا اللبناني،
1: صباح الخير. يسعد صباحكم من كاليفورنيا أستاذ جوني، يسعد صباحك، صوتك عالي جبل لبنان، الله يخليك ويطول عمرك. في كتير من الشعب اللبناني بهم أن يعرف إيش صار بأرض العقورة. بأرض العقورة فينا نقول لهم صار عنا أكثر من 450 محضر من بيع بأراضي، وهال 450 محضر مجموعهم مزورين، وكشفنا تعديات كتير عم شاع العقورة. وقت بنقلكن مشاع العقورة هو ملك البلدة العقورة تحت الفقرة 5، يعني ولاد العقورة بيملكوه مع حدش تاني له علاقة من الدولة. مشان هيك نحنا كمغتربين عم نطالب ونتشكى وندافع عن حقنا اللي هو شرع إلنا ولولادنا ولولاد العقورة ككل. ونحن كمغتربين خدنا هالحملة عحسابنا وعم ندعي كل الضياع بكل لبنان، كل إنسان رايح له حق يطالب فيه. متبين معنا أكثر من 350 عقار أصحاب المغتربين بيعينهم خطير، وفي أراضي بالمشاع بيعين حوالي 300 محضر هول مبينين هلا. وبين معنا إشياء تانية حوالي مليونين ونص متر كمان بيعينها بمنطقة تانية. الإشياء صارت بالقضاء، في عشرات الدعاوى عن تنقيم، وفي قسم تسجل بالنيابات العامة حوالي 22 دعوة، وبعد جاي يمكن شي 30 جديدة إذا الله بريد. وفي فريق مختص مدني عم بحقق ويلاحق هالإشياء، وجمعنا كل المعلومات وورق وخرايط وإشياء من أيام العثمانية، موجود كل شيء صار بحوزتنا جاهزين. وقريبا رح بيكون في إذا الله بريد دعوة كبيرة عن النيابة العامة التمييزية بتشمل كتير قضايا بنحكي فيها بوقتها. بس بنوعد ولاد العقورة والشعب اللبناني منحطكم بكل الأجواء. بس بدي أرجع عيد وكرر أستاذ جوني، لازم الشعب اللبناني يعرف اللي بده يطلع يشتري بأرض العقورة لازم يطلب أصل الملكية. ما في شيء اسمه علم وخبر. علم وخبر يعني عن يعطيك أفادي، أنت عم تشتري بأفادي ما معكش أصل الملكية. لبنان كله في ورق، يعني الحجة القديمة هي مثل سك الأزرق. جاي المختار شرع حاله بخبر انه هو طايت علم خبر بعد بالوضع اليد الهادي، هايدي كذبة كبيرة وهايدي تنصيبة لها اول ما لها اخر. كل انسان بده يشتري اراضي منطقة العقورة ارضه حلو هيك يعمل حسابه يشوف هاي الارض مين بيملكها، في الاصحاب ما في شيء هيك خلق للدنيا تيجي المختار يبيعه مختار طالع ب 200 صادي يقرب يبيع أرض الناس. بكل الأحوال يا شباب القضاء متحرك بهذه الأشياء، وكل نيابات عامة، النيابة العامة التمييزية رح تقتلهم بكل ملف العقورة قريبا إذا الله بريد خلال 10 أيام، في ناس كتير بدها تنطال. استاذ جوني في شغلة مهمة رح نحكي فيها جمعة الجاي، في روسي كبيرة شاريين بأرض مشاع العقورة وعم بيجربوا، بس نحن مش حيقدروا يسكتونا وما بيقدروا يأثروا علينا بأي شيء. صوتنا رح يضل عالي نحن وياك، والحقيقة رح تتكشف، وكل إنسان حاطط إيده بمشاع العقورة مهما علي شأنه مش رح نخبي عنه أبدا بالمرة. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد ويطول عمركم.
0: ويطول عمرك عمر السامعين. بطرس بيتر كامل من كاليفورنيا لكل العالم. ومثل ما قلنا لكل الأشخاص اللي بيحبوا يوضحوا شيء وردت أسماءكم، لكم حق الرد. خلينا نوثق كل هالأمور ونوضعها برسم الرئيسي القاضي ساندرا الخوري. يلا برسم دولة القانون، حق الرد على 70-220-888، وأكيد هالرد بينبث على الهواء جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لحتى تكونوا بأمان في إشياء كتير بتصير بحياتنا غير متوقعة، الأمان والاطمئنان، الصندوق التعاضدي العلماني CML، بتصير بأوقات إشياء بتصير معنا ما منكون متوقعينا، وهون الحماية المجتمعية والطبية بتعمل كل الفرق. حاطين صورة هلا ولد مهضوم كسر إيده، كسرت إيدك بتصير، سلمت قلبك. CML دايما معك ودايما حدكن. CML الصندوق التعاضدي العلماني، تأمين على صحتكن أنتو وولادكن وعيالكن، العديد من البرامج الصحية. CML بترافق تغيرات الحياة وحدكن بكل مراحل حياتكن. بوميك أند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات CML الصندوق التعاضدي العلماني، انتموا لألن مثل ما أنا انتميت من سنوات، واستفيدوا بكل محبة وأمان من البرامج الصحية. 7-8-80-81-80 7-8-80-81-80 وصحتكن بأمان. CML صوتك عالي جبل لبنان. رياض ورسالة صوتية نسمع سوا.
2: جوني صباح الخير، يعطيكم العافية خيي. ليك جوني بركي بتحكي لنا مع بلدية دبي، هيك بتتخطى حدودها شوي، صوب جل الديب باتجاه نهر الموت، في 12-13 ريجار صاروا تراث بلبنان عودة. يعني أنا من 96 بوعالهم صرت أنا مغمض عيوني بهرب منهم، بس في غيرنا اللي عم بيكون جاي جديد على الطريق ما عم بيعرفهم للجوار، يعني ما تعرف عليهم بعد. فياريت هيك يقربوا لهم شوي ويخلصونا منهم.
0: يسعد لي صباحك. كل بلدية بني طاقة، يعني نحن عم نتابع أخبارهم ونشاطهم. بلدية دبي ما بيقدروا يتخطوا نطاقهم، بس إذا بك تعمل شيء منيح رياض صور لي الجوار والإشياء الموجودة لحتى نبعتها لوزارة الأشغال، إن كانت ضمن نطاق دبي أكيد عم بيعالجوها. بلدية دبي الناشطة بخدمة مواطنيها، وإذا كان ضمن نطاق بلديات تانية أكيد كمان ما رح نقصر نحن ورؤساء البلديات بالتعاون بخدمة المواطن اللبناني. صور وابعت لي 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Dance, Guy Manoukian and his orchestra, live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرة.
4: خالد الهبر
5: فدني معك وديني عشر الحمراء فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
4: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. غارات عنيفة استهدفت مبنيين في دير الزهراني ولا إصابات. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن هناك حدث صعب جدا في لبنان، ومن بين الأصعب الذي عرفته إسرائيل مع مرور دبابة فوق عبوة غير عادية. الله يستر وطننا لبنان ويحمي أرزتنا اللبنانية وشرعيتنا اللبنانية فقط لا غير. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: مفاوضات لبنان فرصة أمريكية بقيود إسرائيلية إيرانية. ميراج الزيني كتبت: مفاوضات واشنطن تثبيت الدولة أم مرحلة انتقالية. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الدكتور كريم أميل البيطار ومقال بعنوان: ظل زيلينسكي نتنياهو يسير على نفس مسار رئيس أوكرانيا. ومن أبرز الفيديوهات والمقابلات باللبنان فايلز: المحامي إلي محفوظ يكشف بنود الاتفاق ويحذر: جهزوا حالكم، الآتي سيصدم الجميع، إيران تودع حزب الله والرئيس بري كان يعلم. عناوين خطيرة بهالمقابلة. بودكاست حكينات لبنان فايلز، المحامي الأستاذ إلي محفوظ. تحية لك للجبهة السيادية، وإن شاء الله نرجع نتعاون نحن وياكم إيد بإيد بملفات الأراضي المصادرة من سنوات طويلة والسيادة اللبنانية المنتهكة على يد حزب إيران وحلفائه بكل المناطق اللبنانية، والملف اللي أنا حامله. وبشكر دعوتكم إلي من الجبهة السيادية لمؤتمراتكم الصحفية لتوضيح دايم للرأي العام عما يحصل بوطننا لبنان. إذن إلي محفوظ، لبنان فايلز، بودكاست حكينات. ومن عناوين لبنان فايلز: تداعيات كارثية. أكدت مصادر وزارية عبر لبنان فايلز أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب على لبنان على المستويين الأمني والاقتصادي، محذرة من التداعيات الكارثية لعملية الاستنزاف الطويلة التي يعيشها البلد في حال لم نصل إلى توافق داخلي بشأن سلاح حزب الله، وهو الأمر المرجح. الله يستر من تداعيات كارثية وإفلاسات بوطننا لبنان. العقوبات الآتي الأعظم، عناوين ملفتة بلبنان فايلز.

0: بدنا نشوف أوجيرو. هي تزعلت منا أوجيرو، كنا عم نحكي قبل شوي عن عدم وجود 4 سنترالات مبارح راح أحد المستمعين لحتى يدفع فاتورته بأوجيرو، والأربع سنترالات ببيروت الأشرفية وكورنيش المزرعة وراس النبع، 4 سنترالات ما فيهم حدا لا يقبض من الناس، مسكرة أبواب القبض. هذا القبض على الوطن سيد الرئيس. الله يخلصنا من قبضة عملاء الخارج لحتى نعزز قبضتنا بوطننا لبنان على راس الفاسدين. لبنان فايلز إذن العقوبات التي أعظم بحسب لبنان فايلز علقت مرجعية رسمية على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على سياسيين مقربين من حزب الله بالقول هذا أول الغيث وما ينتظرنا أكبر، وعلى الجميع أن يدرك أن الموقف الأمريكي داعم للدولة اللبنانية ولحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. الله ينصر دولتنا اللبنانية وشرعيتنا اللبنانية. آمين. قولوا آمين يا مستمعي جبل لبنان. ما قلنا غير الشرعية، آخر مستمسك قبل فوات الأوان. الشرعية ولا شيء غير الشرعية اللبنانية. غارة تستهدف مجرى نهر الليطاني ببلدة زلاية في البقاع الغربي، وغارة استهدفت محيط بلدة النبطية الفوقة. آخ يا وطن لبنان، دمروا بيوت المسيحيين والمسلمين والشيعة والسنة والموحدين الدروز. يا حرام لو بتشوفوا بالنبطية، النبطية كلها المتعايشة والنبطية الفوقة، حي المسيحيين اللي تدمر، راحت أتعابهم مثل ما راحت إخوتهم الشيعة أتعابهم، هبط على يد عملاء خارج لبنان اللي دمروا لبنان واستجروا الشر على وطننا لبنان. هكذا سيتصرف الشرع مع حزب الله. كيف رح يتصرف؟ زوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. اليونيسف تدق ناقوس الخطر، فقرة مثل ما هي لبنان فايلز، فقرات إقليمية ودولية. 80 لغما تغلق الممر المركزي لمضيق هرمز، والسفن التجارية تلجأ إلى المسارين الشمالي والجنوبي، يعني بالوسط ألغام إيرانية فارسية. 80 لغم مزروعين. الله ينجينا وينجي البواخر. انخفاض في سعر المحروقات، انخفض سعر البنزين 2312 ليرة، والمزود 1900. انخفاض سعر البنزين 95 و98 أوكتان 38 ألف ليرة، وسعر المازوت انخفض 41 ألف ليرة لبنانية. قارورة الغاز 10 كيلو بـ1,224,000 ليرة لبنانية. المهم بإذن الله إنه دار هالمواد متوفرة، المواد الحياتية. تصريح صادم من صابر الرباعي حول نهاية مسيرته الفنية. الفنان التونسي صابر الرباعي قال إنه بده يعتزل الغناء خلال السنوات القليلة المقبلة. قال لهم أنا بلشت خطير. تحية لزميلنا الإعلامي محمد قيس اللي استضاف صابر الرباعي ببودكاست قصتي على منصة شاشة. وضع صابر الرباعي سقف زمني لأنهاء مشواره الفني، وقال له لزميلنا محمد قيس أنا خلاص كبرت، وخلال من 2 لـ3 سنين أو 5 سنين بحد أقصى رح أعتزل الغناء. صابر الرباعي الله يعطينا العمر، 3 سنين و2 و5 سنين، يلا صابر الرباعي من الأصوات الحلوة والنفسيات الحلوة. إذن هالعنوان ومختلف العناوين lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي بسبعة ثمانية خمسة بعت لي صورة ولد عمره شي سبعة ثمانية سنين مطلع راسه من سقف البورش، بورش لونه أبيض رقم 322201 على نون نبطية، بورش بيضة 322201 أن مخالفة لقانون السير وكمان يعني لحقوق الطفولة بالحماية. طلع راسه من برات السيارة بعت لي هون على 70-220-888. وهلأ إذا فيشون الشباب سمير جونيور وإلي والشباب والصبايا بنذكر اسمه لهالأشوس هيدا اللي بطلع ابنه أو ابن أخته أو حدا من هالعائلة الكريمة. يه قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المرنمة والناشطة الاجتماعية داليا فريفر ونشاطات مكتب الأشخاص ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية. الكلمة لأليك داليا. داليا فريفر.
1: مرحبا، مرة جديدة عم نلتقى سوا بتوغاذر ويكان لنكون عم نكفي مشوارنا ورسالتنا ودعمنا لقضية الأشخاص ذوي إعاقة. واليوم مثل العادة رح نتناول مبدأ جديد، رح نضوي على مبدأ استخدام اللغة الصحيحة السليمة المناسبة المليانة بالاحترام واللي أكيد بتوصلنا لوعي أكبر وأعمق. الكلمات اللي منستعملها منا مجرد تعابير وبس، هي بتنم عن ثقافة، ولهيك لما نعرف شو نستخدم وأي كلمات نعتمد بحديثنا هالشي رح يزيد الوعي بمجتمعنا أكتر وأكتر. قديش من المرات منقول مسكين، يا حرام، بيعاني من إعاقة، وهالشي إذا منفكر أكيد منه صحيح ومنه سليم. كتير مهم نتوجه للأشخاص ونحكي عنهم كأشخاص، كقيمة إنسانية، نقول أشخاص ذوي إعاقة، شخص بيستخدم الكرسي المتحرك، شخص عنده إعاقة بصرية أو إعاقة سمعية. كتير مهم نركز على كيفية استخدام تعابيرنا وكلماتنا، لأنه لما نغير كلماتنا بيتغير تفكيرنا، ولما نغير تفكيرنا بيتغير الوعي والسلوك بمجتمعنا، وهالشي منه صعب. وإذا احتجنا لأي مساعدة أكيد فينا نسأل لنعرف شو وأي كلمات نستخدم ونستعمل بحديثنا. وما تنسوا أنه سوا أكيد منقدر.
0: Together we can. تحية لك المرنمة والناشطة الاجتماعية داليا فريفر ونشاطات مكتب الأشخاص ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة نداء الوطن الصادرة صباح اليوم زميلتنا باتريسيا جلاد وروبورتاج بعنوان متى تنخفض أسعار السلع في لبنان؟ التضخم يعاند رغم انهيار أسعار النفط. فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تراجعت أسعار النفط لتسجل 80 دولاراً بعد أن تخطت خلال الحرب والأشهر الثلاثة الماضية 100 دولار لبرميل النفط. هذا الواقع دفع اللبنانيين إلى التساؤل عما إذا كانت السلع في لبنان لسيما السلع الغذائية منها ستشهد انخفاضا، خصوصا مع تراجع أكلاف الشحن العالمية والنقل محليا. رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان وهو أيضا عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت الدكتور نبيل فهد تحدث إلى نداء الوطن وقال إن التضخم الذي شهدناه في الأشهر الثلاثة المنصرمة خلال الحرب يقسم إلى 4 عوامل: كلفة المنتجات التي ارتفعت من مصدرها، كلفة الشحن والتأمين التي زادت تأثراً بارتفاع أسعار النفط، وكلفة الشحن داخل لبنان من المرفأ إلى المستورد ومن المستورد إلى المخزن وصولاً إلى المتاجر التي تبيع بالمفرق والسوبر ماركت، إضافة إلى الكلفة التشغيلية للسوبر ماركت في لبنان. إذن على صعيد كلفة الشحن إلى لبنان فقد ارتفعت مع زيادة أسعار النفط بحسب بلد المصدر وتراوحت بين 10% و30%، وتأثيرها على السلعة يختلف حسب نوع السلعة. يعني على سبيل المثال ارتفعت كلفة الشحن لمستوعب رز بقيمة $20,000 من تايلاند أو فيتنام، ارتفع $3,000 أي ما يعادل 10%، فيما إذا ارتفعت كلفة شحن مستوعب علب تونة بقيمة $100,000 بالمبلغ نفسه فإن النسبة لا تتجاوز 3%، مع الإشارة هنا إلى أن أكلاف الشحن من أوروبا وأمريكا زادت بنسب قليلة مقارنة مع السلع المستوردة من شرق الصين وآسيا التي اضطرت بواخر الشحن فيها إلى عبور رأس الرجاء الصالح للوصول إلى لبنان. يضيف الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان: هذه العوامل مجتمعة أسهمت في زيادة الأسعار، لذلك من المتوقع مع تراجع سعر برميل النفط عالمياً ألا تنخفض أسعار السلع الغذائية في السوبر ماركت بشكل فوري، إذ أن معدل سعر البنزين في لبنان متحرك حسب مؤشر بلاتس ويستغرق نحو 4 أسابيع ليظهر أثر الانخفاض. انطلاقا من ذلك يرى الدكتور نبيل فهد أن الانخفاض سيكون نسبيا وليس بمقدار التراجع نفسه في الأسعار العالمية، كما أن ارتفاع الأسعار كان تدريجياً وبالتالي فإن تراجع الأسعار سيكون تدريجياً أيضاً. وتوقع الدكتور نبيل فهد أن تبدأ الأسعار خلال هذا الشهر بالمسار التراجعي، علماً أن الارتفاعات التي حصلت لم تتخطى 10%. إذن في حال تراجعت أسعار السلع في الخارج سينعكس ذلك على أسعارها في لبنان. تحية للدكتور نبيل فهد اللي أشار إنه السلع اللي بتشملها العروض وخاصة بفهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني وسائر السوبر ماركت بلبنان، هالعروض هي مواد استهلاكية غذائية أو مواد تنظيف وغيرها. هالعروض بعد قائمة أكيد تشمل عدد محدد من العلامات التجارية، ولكن بتأثر على مستوى الأسعار بالسوق. دكتور نبيل فهد تحية لك ولفريق عملك، متحدثا إلى صحيفة نداء الوطن اليوم نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: احلى الانغام جبل لبنان.
4: بين السياسه والامن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يوميه مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة، مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ اليوم الجمعة الساعة 8 المساء بالكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى بمنطقة الأنطاري ببيروت، أمسية تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية ورواد الموسيقى الكلاسيكية بيقدمها المعهد الوطني العالي للموسيقى. حفلة بعنوان أمسية من الروائع السيمفونية مع الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. حلو كتير، موسيقى كلاسيكية ومساحة للتعبير والحوار الفني. تحية لرئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المايسترا هبة القواس. إذن الدعوة لألكن، أمسية من الروائع السيمفونية الليلة الساعة 8:30 المساء في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في القنطاري بيروت. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هاي سقفتنا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية لنقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، كتب مقالا افتتاحيا بعنوان لكل عصر دولة ورجال. لليوم الجمعة 19 حزيران صحيفة الشرق. ومن كتاب الشرق أيضا ديفيد عيسى الذي كتب مقالا بعنوان جوزيف عون بين الواقعية السياسية وتحديات الميدان. فيكن تشتروا صحيفة الشرق. تحية لزملائنا بالصحافة المكتوبة اللي بدنا نشجعها نحن وياكم لاستمرار الصدور بكل الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور مدام سيدي مشربل وفريق عملها محمد وأمينوس والشباب، معجنات أندرز ومكاي القرب أهوجي إلكترونيكس، كل أنواع المعجنات بالخلطات الرائعة جدا والبلدية، من زعتر لحمة جبنة وسجق منقوشة الطوق المميزة عند أندر، وطبخات مدام سيدي مشربل تسلم دياتها، من ورق العريش للشيش برك، الكبة قراص والكبة بالصينية، اللازانيا السوفلي وكنافة بالصينية. وصوا ومرقوا خدوون أو بيوصلوا لكم ياهن بكسر وين. معجنات أندر بإدارة مدام سيدي إم شربل 7 أيام بالأسبوع بيفتحوا لأول ساعات المساء. أهلا وسهلا فيكن وبخدمتكن، بخدمة احتفالياتكن، بوشيات وسواري وكل أنواع المعجنات والطبخات. 03-3-4-2-4-5-7 و09-2-2-14-8-8. بون ويكند مدام سيدي ام شربل. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما تكتبه السيدة الهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الالكتروني. لليوم الجمعة 19 حزيران 2026 بعنوان هل من يدلنا على النصر؟ عجيب أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحن نراقب أحاديث مغامراته السياسية والعسكرية من فرنسا التي أطلق عبرها العنان لمجموعة من الأفكار التي توازي الأوهام، فلم نعد نعرف معه من هو الصديق والحليف ومن هو الخصم ولا من هو العدو. بالأمس كان حزب الله هو الإرهابي المصنف، فإذا بالرئيس الأمريكي يعلن بصريح العبارة أنه على تواصل مع الحزب، فيما كثر من السياسيين والأمنيين في لبنان دفعوا ثمن العلاقة مع الحزب عقوبات ومحاكمات. بالأمس كان أحمد الشرع هو الذي تبحث عنه واشنطن لملاحقته بتهمة الإرهاب، فإذا بالرئيس ترامب يريده أن يتدخل في لبنان ليعود الشرع فيرد عليه ليل الأربعاء الخميس نافيا أي نية للتدخل في لبنان ضد حزب الله. تضيف الهام سعيد فريحة، للأسف لا نعرف كلفة الوصول إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي حتى الساعة، ولا نعرف الأثمان التي قدمت من أجل التوصل إليه. كل ما نعرفه أن هناك مناخا عاما من الاستسلام والتراخي لدرجة يشعر معه وفيه قادة الجو السيادي في البلاد، وكأنهم يريدون أن يستلحقوا أنفسهم. تضيف الهام سعيد فريحة، كيف ندير الوضع من هنا في الداخل اللبناني؟ رئيس الجمهورية وكما أعلن الرئيس دونالد ترامب سيزور واشنطن في الأسبوعين المقبلين، ولا نعرف إذا كان الرئيس عون على علم بهذه الزيارة أو أنه أعلم بها في وسائل الإعلام. تتصادف زيارته بعد انتهاء جولة التفاوض المقبلة وعشية وقبيل الرابع من تموز يوم الاستقلال الأمريكي، فماذا سيحمل في جعبته؟ تنهي الهام سعيد فريحة، والسؤال من سينزع سلاح حزب الله وكيف؟ هل باتفاق أممي جديد يعطى في مقابله الحزب والطائفة الشيعية أدوارا أخرى وأوزانا أكبر في داخل التركيبة اللبنانية، أم بالقوة ونحن نعرف أن قدرات الجيش اللبناني والسلطة السياسية العاجزة عن تفكيك مخيم للنازحين أو عن توقيف دراجة نارية مخالفة؟ فكيف إذا كان الأمر يتعلق بنزع السلاح من فريق يزهو بالنصر ولا نعرف أين النصر؟ على جثث الناس أم رماد القرى أم دمار البيوت؟ أين النصر يا حزب الله؟ فليدلنا أحد على النصر، أم أن النصر باستمرار الاحتلال؟ هل من يدلنا على النصر بقلم إلهام سعيد فريحة؟ وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان شو النهاية؟ سؤال واحد يطرحه الجميع من دون استثناء، شو النهاية؟ فيا أيها السائلون، هل تعرفون كيف كانت البداية لتعرفوا كيف ستكون النهاية؟ في هذا البلد المجهول مثنى وليس مفردا، لأن الإنسان لا يعرف بدايته ولا يعرف نهايته، وبناء عليه يبقى السؤال من دون جواب، والأفضل ترك الأمور كما هي. طالما أننا لا نعرف البداية فلماذا وجع الرأس لمعرفة النهاية؟ شو النهاية؟ صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 19 حزيران 2026. شو النهاية؟ والحبيب زياد الرحباني بيسأل بكمان مسرحية ونهايته، ما قالوا نهاية. شو النهاية؟ أو حتى السيدة إلهام سعيد فريحة، لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ كلمات محمد حمزة، ألحان محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ وزمن الأصالة. صباح الخير السيدة إلهام سعيد فريحة وفريق عملك، بون ويكند لكم من إذاعة جبل لبنان. شو النهاية؟ لماذا وجع الرأس لمعرفة النهاية؟
5: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا

0: هاشم ومقال بعنوان هل سيغلى الاتفاق ويشرب ماءه؟ يغلوه بيشربوا ميته. بالصفحة 3 إذن منبر الجمهورية الوزير السابق جوزيف الهاشم. فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية من المكتبات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي ودقيقتين إرشاد لألكن يا مواطنين، احتيال ولا بالخيال،
1: احتيال ولا بالخيال، والخسائر ملايين الدولارات. حتى ما تكون ضحية كفي معي للآخر. بتبلش بإعلانات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات للتداول توحي بالثقة، بس بالحقيقة هي مراكز اتصال الاحتيال، وبينتحلوا صفة موظفين بمصارف عالمية أو خبراء ماليين بيعرفوا عن نفسهم كشركات استثمار دولية، بيطلبوا منك تحولهم عملات رقمية أو عبر شركات تحويل الأموال. عنده الموقع إلكتروني بيوحي بالاحتراف، بتشوف في حسابك وأرباحك عم تزيد يوم بعد يوم، وهيدا كله وهمي. كل شيء مصمم تتحمس تستثمر أكتر وتحول له مبالغ أكبر، وقت تطلب سحب جزء من هالأرباح ببلش يطلبوا منك دفع رسوم أو دفعات إضافية لتفعيل الحساب. بعد ما يحققوا أرباح خيالية فجأة الموقع بيختفي وحسابك بيتسكر، تخسر كل مصرياتك. أي شركة استثمار تعرض أرباح سريعة ومضمونة اعتبروها إشارة خطر. كيف تحمي حالك؟ مثلاً أول شيء تأكد إنه الشركة مرخصة من المؤسسة النقدية الرسمية. ثاني شيء تواصل فقط عبر طرق التواصل مسجلة بالمؤسسة النقدية، لأنه ممكن ينتحلوا صفة شركات حقيقية ويحرفوا خاصة الموقع الإلكتروني بطريقة ما بتلفت النظر أبداً. واحفظوا شغلة، ما في شركة موثوقة تطلب تحويل الأموال باسم شخص وسيط، التحويل بيكون مباشر مع الشركة نفسها. الاحتيال اليوم صار منظم بيشبه الشركات الحقيقية لدرجة كبيرة. وعيكم هو خط الدفاع الأول. شاركوا الفيديو وانتبهوا.
0: أكيد نحن شاركنا مستمعي جبل لبنان حضرة العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي. الله يحمي لنا إياكم. وهيدا كمان احتيال ولا بالخيال، وخسيركن بملايين الدولارات إذا وقعتوا بهالفخ. انتبهوا يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية بخدمة السياحة بوطننا لبنان، مثل ما في شركات عم تخدم وطننا لبنان بالبحر، في شركات عم تخدمه بالبر. حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، بتصرفكن بخدمة وطننا لبنان والسياحة اللبنانية. وكمان اللبنانيين اللي عندهم احتفاليات، مواكب أعراس، مواكب من كل أنواع الاحتفاليات الحلوة، من السيارة الصغيرة للجيب لسيارات المرافقة الأمنية للبولمن والباص والفان، بتصرفكن مع سائقين إذا احتجتوا. حلال رينتكار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، إميل حلال وفريق عمله بخدمتكن على مدار الساعة. 03-166-711 حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان. 71-166-711 بيتمنوا لكم عبر إذاعة جبل لبنان بون ويك أند، وأهلا وسهلا فيكن. حلال رينتكار، حلال جروب. صوتك عالي جبل لبنان. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومؤسسه ورئيسه الأستاذ محمد صفا عندهم الساعة 11 قبل ظهر اليوم بعد ساعتين ونص مؤتمر صحافي حول مشاركة الوفد الحقوقي اللبناني للإعلان عن مشاركته في الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف سويسرا. المؤتمر الصحافي إذن اليوم الساعة 11 قبل الظهر

اليوم الجمعة بمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب سانتر زراي كورنيش المزرعة قبل محمصة الرفاعي على اليمين. أستاذ محمد صفا الله يعطيك العافية ويبارك فيك، تابعنا نحن وياه لسنوات تأهيل ضحايا التعذيب والمعتقلين في السجون الإسرائيلية والمعتقلين بالسجون السورية، ملف كتير كبير عم نتابعه بكل وطنية نحن والأستاذ محمد صفا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع بما تبقى من وقت لغاية الساعة 10 بتوقيت لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
3: Quel week-end, quelle fille, 900,000 Libanais, عم بغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار على الآخر. أي power of manifestation من نون.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
5: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواحد.
4: تأمين لبنان وسويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم بالدقائق المتبقية قبل نهاية الفترة وعلى مشارف الويك أند. في الصحف اللبنانية اليوم دعوة من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان. تدعو نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان الزميلات والزملاء المقيدين في جداولها والذين سددوا الرسوم السنوية 2026 ضمناً، داعينكم لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ السبت 4 تموز 2026 الساعة 10 صباحا في مقر النقابة في الدكواني لعرض قبول هبة ومساعدة وتعديل القانون التقاعدي وتعديل أجور المعالجين الموظفين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يرجع الاجتماع إلى السبت 11 تموز الساعة 11 صباحا ويعتبر قانونيا بمن حضر في المكان ذاته. نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، تحية لكم. وللنقيب شعر المرقص، صوتك عالي جبل لبنان. نستمع إلى الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان والمزيد من النشاطات بشمالنا الحبيب.
7: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أزاع جبل لبنان. اليوم أنا موسى موسى من الشمال بدي أقول، وعندي شغل كتير حلو يعني خبر يمكن ما في منه إلا عنا بلبنان. أنت تصور يعني ست حلوة لطيفة ظريفة وزغرورة طلعت جمعت 3000 خرطوشة صيد مقوصة، يعني إحنا بنقوص الضرب بنقيم الخرطوشة بنرميها بالمربط مثلا، فصارت تبرم على مرابط الصيد بالأحراش بالشمالية يعني عنا بالجرد، وتلم هذه الضروب تلم جمع 3000 خرطوشة فراغ الضرب هذه. ايه وقعدت عملت المجسم للطير المهاجر، مجسم طلع عملاق بتصميم وهندسي وعمال وسيليكوم وقيم وحطوا كل هذا، أخذ سنة ونص تشتغل كل يوم، تروح تجيب ضروب تجمع ضروب بالألوان مختلفة بتجي ضروب يعني وترتبون. مين هيدي؟ هيدي الدكتورة رويدة الرافعي. ايه عملت كل هالشغل وحدة وحسابه من دون تمويل من دون مساعدة من دون المجسم انحط بأول معرض طرابلس من ناحية بيروت، ما بدنا نعمل دعاية لهداك، المهم عملت طرابلس من ناحية بيروت وعملت له إنارة بالليل بيطلع بيضوي بالليل وبالنهار مجسم كبير حلو هيك على كومة احجار كمان حلوة مهندسة مرتبة. وهلا انا بدي خلي الدكتورة تفضلي دكتورة رويدة احكي لنا شو صار معك وكيف اجت الفكرة وشو عملتي.
8: استوقفتني هيدي الخراطيش الملونة واثارت فضولي، فبدل ان اراها مجرد نفايات متناثرة رأيت فيها مادة تختزن الكثير من الدلالات المرتبطة بعلاقة الإنسان بالطبيعة وبمصير الطيور والحياة البرية. من هون ولدت معي فكرة هيدا العمل اللي سعيت إلى تحويل رمز الصيد والموت إلى رمز للأمل والحياة. دعوها تحلق بسلام تحمل الكثير من الرمزية، فمن خلالها أردت أن أوصل رسالة إلى هواة الصيد ولا سيما خلال مواسم هجرة الطيور في الربيع والخريف، أن هذه الكائنات هي ليست أهدافاً عابرة بل هي جزء أساسي من منظومتنا البيئية، فلا حياة بدون طيور. من هون اجت فكرة هذا العمل دعوة إلى التأمل في علاقتنا بالطبيعة وممارسة الصيد بمسؤولية واحترام القوانين وخصوصا الطيور المهددة بالانقراض والحد من ظاهرة الصيد الجائر.
6: يسعد لي صباحك مدام، برافو برافو زميل لموسى موسى من عكار واستضافته كمان لهالمبادرة البيئية والإنسانية والوطنية. جمع الخرطوش، خرطوش الصيد اللي بيبقى فيه بقايا بارود وبتتسرب للمياه الجوفية، بس شت على يدني للخرطوش الفارغة بتنزل البارود تبعها بالتربة. هيدا عادة عن انه الصيد ممنوع وعم بيمارسوه للأسف، مش بس بوريد صيد، للأسف بالشمال بشكل خاص عم بيمارسوا صيد البجع والطيور اللي ما بتتاكل بس هيك لمجرد انه عم بيقوصوا عليها من رشاشات اسلحة رشاشة، مش بس عم بيقوصوا عليها بجفوتة. قلة اخلاق وقلة تربية وطنية، يجب على القوى الامنية انه تضرب بيد من حديد على كل مخالف لقانون الصيد. وتسلم دياتك مدام انت وكل الاشخاص اللي عم بيعالجوا القضايا البيئية اللي عم يتركوها مخالفي القانون وعديمي الأخلاق وعديمي التربية الوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ رسالة صوتية 03-444-037.
9: بونجور بونجور خي جوني، بونجور لألك ولعيزة جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. خي هالحكي الأرمن انت وين تعلمت؟ يخز العين يطلع معك هالكلمتين ثلاثة، يا وريغس جيجارس هوكيس، لك انا اكون انا ارمني ما بيطلع ما بيقدر الفظن هيك مثل ما عم تلفظن انت. ف فأنت عطول بالبال وعطول بالقلب. حبيب القلب بس في شغلة بدي لك، حابب أقول لك شغلة. أنت قلت من شي شهرين ثلاثة الكهرباء كان محلية أربع ساعات، انبسطنا إنه عم تيجي أربع ساعات وعم نرتاح من الدفع الاشتراك. كنا عم ندفع 80 90 80 70 75 77 إلى آخره. وقت العطو بلشوا يعطوا أربع ساعات، أربع ساعات بالنهار أربع ساعات بالليل، صار يجي 48 50 55 يعني كيف أقل. قلنا أقل خي يا أخي، أربعة صار ثلاثة، ثلاثة صار اثنين، عرفت كيف؟ رجعنا لأن شي عشرة أيام بقيت هيك مثل أربع ساعات عشرة أيام، بعدين رجع التقنين
6: صح.
9: مهم هلا ما بدنا ندق، هلا 12 على البكلة بيعطوا ما في ربع ساعة بيرجع بيقطعوا، إيه؟ بعد ساعتين ساعتين بيعطوا لثلاثة.
6: صح صح صح صح 100% بارون باريلوس بارون وشنور هاجلوتيون على هالرسالة. بالفعل نحن موجودين على باب معمل الذوق ومش عم بيبعتوها أكتر من ساعة ساعة ونص، وقت مثل ما قلت بتقهرنا إنه لشو بيعتلنا إياها يا خيي. يا سادتي بفوج النقل، مسؤولين النقل يعني خطوط النقل بتبعتوا لنا إياها 10 دقايق ربع ساعة خمس دقايق، شي بيقهر مثل ما قال البارون. يلا ماشي الحال، عم يتدمر وطننا لبنان. إن شاء الله قريبا جدا بنرجع بنخفض أسعار النفط العالمية، لأنه مش عم يقدروا يشتروا نفس الطوناج. يعني كانوا يشتروا مثلا طن النفط بكذا صار أغلى بكتير، والجباية بالليرة اللبنانية وبالدولار. بس إنه الله يساعد هالدولة اللبنانية، الله يساعد العهد الجديد على الدمار اللي عم يتدمر وطننا لبنان. هابي ورباط، ورباط يعني الجمعة بالأرمني، ورباط شابات السبت بالأرمني، وجيراجي الأحد. بقى هابي ورباط، هابي شابات، وهابي جيراجي. ومنقلكن إياها بالسرياني كمان، عروبتو الجمعة بالسرياني، عروبتو بريخ، عروبتو بريخ شابتو يعني السبت، وبريخ حد بشابو يعني الأحد. الخلخون مجتمعاي، صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا شركات لبنانية عربية دولية تؤمن بالسياحة اللبنانية الدولية، ومنهم ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة الاستجمام والعلاج الطبي بوجهات أوروبية عديدة من تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا. خبرتهم من سنة 1987 تمتد بين دبي، براغ وبيروت. حجوزات الفنادق، المنتجعات الصحية كلها مؤمنة. تذاكر السفر بيساعدوكم بالحصول على تأشيرة شينغن الأوروبية. تنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي على رحلتكم تكون مؤمنة اجتماعياً وصحياً، وجولات سياحية مميزة ومتابعة دائمة من فريق عمل بيكون محيط فيكم إذا كنتوا كوبلات، عرسان، أصحاب شركات بيعزموا موظفينهم، سيمينورز مع علاج طبي مثل ما قلنا على صحة السلامة. كارلو فيفاري بتشيكيا منتجع للعلاج الطبي الصحي، وبيستاني بسلوفاكيا مياه معدنية علاجية والطين الطبي. إذن ألتا ورحلة سهلة جدا وأسعار مميزة لمستمعي جبل لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-8303. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي رقمه بينتهي ب956 بيقول لي صباح وبابا جودت، يسعد صباحك. بابا جودت هو العم للمشردون اللي يعرض على الام تي في، وانا مشارك بالدبلجي. عندي الاسبوع المقبل 10 حلقات اضافيه فيهم ادوار لالي كعم جودت، امجا جودت، عمي جودت، بدافكات بالحازميه دوبلاج والعرض على الام تي في. ودائما العداله للام تي في والعداله لاستوديو فيزيون، هيدي بنطالب فيها والعداله اتيه باذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
10: أستاذ جوني، في عندي شغلة حابب أقولها. مؤخرا كانت الأمن شوي بالبلد يعني مش على بعضه، وعضو الأمن الداخلي كانوا يشكوا إنه ما عندهم عديد وما بيلحقوا، ويعني يدوب بيقدروا يخلصوا بمهماتهم. بالوقت ذاته عم تشوف خصوصا آخر فترة منتشرين على الروبانات وعلى الطرقات لابسين مزبطين حالهم وواقفين، والمخلفات عم ترقم قدامهم بالجملة، يعني ما بوقفوا حدا.
6: بدي صحح لك مستمعنا الكريم، أكيد ميرسي لرسالتك. تصحيح إنه اللي موجودين على الإشارات هدول بيبقوا شرطة سير، ما قالوا عليه أي وقفوا مخالفات. مخالفات بيتم توقيفها على يد مفارز السير بحواجز، بيبقى في دراجين، بيبقى في آليات لنقل المصادرات من سيارات ودراجات نارية بهالطريقة هيدي. يعني ما بيكونوا لا عم توصفن إنه واقفين وما بيعملوا شيء. يعني بيكون في حاجز أحياناً وبيتلاسنوا هن وياهن وبيتدافشوا وبيتهارشوا هالبلا أخلاق اللي عم بيدافعوا عن مخالفاتهم للقانون، إن كانوا عسكريين أو مدنيين. تحية أكيد، ومنتداول نحن وياكم كل شيء، كل القضايا. نهاية الأسبوع مبارك يا أستاذ جوني الإعلامي المحترم، وإنتوا المستمعين المحترمين مدام جلاديس، يخلي لك عائلتك يا رب. سيارة البورش اللي فيها ولد طالع من سقف السيارة، بورش مسجلة باسم أسد الله، أسد الله عصام فياض، والدته اسمها سميحة من أنصار النبطية. يلا المستمع اللي بعت لي مخالفة هيدي البورش، بعت لي إياها على 70-220-888 لحتى تتحاسب قوى الأمن هيوية. ميرسي كميل، ميرسي كل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. كمان تحية لألكن من قلبي، وبون ويك أند يا شباب ويا صبايا. ريما بتقلكم بون ويك أند، الله يغلب دولتنا اللبنانية. كمان تحية من القلب لطوني يمين شهيد الوطن الحي، مو ويك اند يا توني. يلا التنين إن الله راد نرجع نحن وياكم أكيد، ومع كل شيء رصدتوه ورصدناه سوا. المستمع شربل يسعد لي صباحك، مو ويك اند. المستمع اللي رقمه منتهي بالـ770، مو ويك اند لألك أيضا. الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. سمير جونيور ميرسي كتير على تفيش السيارات وعلى المتابعة. كل مستمع مراسل ومتابع لإذاعة جبل لبنان وللوطن. صباح الخير جوني، محلقة فوق الضاحية الجنوبية. خلينا قبل ما انهي مدة دقيقة بس لحتى أقلكم شو فيه على جبل لبنان أبليكيشن، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية مقتل قائد كتيبة من لواء جعفاتي في جنوب لبنان من سلاح المدرعات الإسرائيلي ويحمل رتبة مقدم. نزوح كثيف جنوبي لبنان، تحليق مكثف للطائرات العلو منخفض فوق منطقة صور. يا رجعوا عملاء إيران بوطننا لبنان، اتحركشوا وعم يستجروا الشر من أول وجديد. غارة إسرائيلية على كوثرية السياد وسجد وتلة الصليب بالعيشية. ريتوا الصليب يخنقكن يا عملاء الخارج، ويخلصنا من كل شخص عميل لخارج لبنان. نحن منفتخر إنه عملاء أرزة لبنان وعملاء الشرعية اللبنانية وعملاء لمحبة القوى الأمنية الشرعية ورئاسة الجمهورية وشرعيتنا السياسية بوطننا لبنان. يا الله لا يوفقكم يا مستجري الشر على وطننا لبنان. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. يبدو أنه في مقتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم مثل ما قلنا قائد كتيبة في لواء جعفاتي يحمل رتبة مقدم، وفي 5 جنود مصابين إسرائيليين بينهم ضابط إصابته بليغة أيضا. ومثل ما قلنا بلشت هلأ ترجع العالم اللي رجعت على دمار بيوتها وعلى أطلال بيوتها بالجنوب، رجعوا يهربوا على بيروت. قولوا الله يا لبنانية. خيكم جوني الصديق عديدا تقديما وأخراجا بحييكم. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، وكمان صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام إكس وغيرها، وفيسبوك جوني الصديق. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. إلى اللقاء نهار الاثنين الساعة 7 صباحا بإذن الله، والله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير داخلي وخارجي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهوى.
1: يتبدل المشهد الفلكي اليوم ليعيد إلينا التوازن والترتيب، فقد انتقل القمر رسمياً إلى برج العذراء الترابي ليلتقي بالعقدة الجنوبية، مما يدفعنا جميعاً لتنظيم شؤوننا وإعادة ترتيب أولوياتنا والتخلي عن الفوضى. وفي المقابل تزداد كوكب الجمال الزهرة تألقاً في الأسد الناري لتمنحنا سحراً وجاذبية في التعبير، بينما تعطينا الشمس في أواخر الجوزاء اللمسات الأخيرة من الذكاء وسرعة البديهة. دعونا نستمع معاً لما تحمله حركة الكواكب لكل برج من الأبراج. برج الحمل: بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في بناء رؤيتك الكبرى. انتقال القمر إلى العذراء اليوم يوجه كامل طاقتك نحو تنظيم روتينك اليومي وصحتك. إنه الوقت المثالي للتخلص من العادات السلبية وترتيب مهامك المهنية المتراكمة. ذكاؤك العملي اليوم في أوج عطائه.
2: برج الثور: المريخ يتقدم في برجك عند الدرجة 23 ليمنحك قوة دفع وعزيمة لا تلين. واليوم بوجود القمر في برج العذراء الصديق يفتح الفلك أمامك أبواب الإبداع والحب والمرح. تشعر بتناغم كبير وقدرة على التعبير عن مواهبك وجذب القلوب إليك بثقتك الهادئة. برج الجوزاء: أنتم في الدرجات الأخيرة من موسمكم المشرق، والشمس في الدرجة 28 من برجكم تمنحكم فرصة أخيرة لتثبيت حضوركم الطاغي. واليوم بوجود القمر في بيتكم الرابع تتجه الرغبة نحو الاستقرار. قد تشغلكم أمور عائلية أو رغبة في تحسين أجوائكم المنزلية. اجعلوا من بيتكم واحة لراحتكم الفكرية.
3: برج السرطان: بينما يغادركم القمر يستقر كل من عطارد والمشتري في أواخر برجكم ليمداكم ببديهة حادة وحظوظ فكرية استثنائية. انتقال القمر إلى بيتكم الثالث اليوم ينشط حركة الاتصالات واللقاءات والتعلم. كلماتكم اليوم مدروسة ومنظمة جداً، استخدموها لحسم النقاشات المعلقة. برج الأسد: الزهرة تتقدم في برجك عند الدرجة السادسة لتعزز من سحرك الشخصي وأناقتك المعهودة. واليوم بوجود القمر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، تلتقي الجاذبية بالمنطق، وهو وقت ممتاز لإعادة تنظيم ميزانيتك أو التفكير في استثمار مدروس أو تقييم مكاسبك بحكمة ودقة.
4: برج العذراء: أنتم في بؤرة الضوء الفلكي اليوم. دخل القمر إلى برجكم ليلتقي بالعقدة الجنوبية المتراجعة عند الدرجة الثالثة. هذه طاقة قوية تدعوكم للقيام بعملية ديتوكس شاملة لحياتكم. تخلصوا من الأفكار القديمة والالتزامات التي لم تعد تخدمكم. حضوركم قوي ومنظم والجميع يستمع إليكم اليوم.
5: برج الميزان: بينما تدعمكم الزهرة في الأسد على الصعيد الاجتماعي، فإن انتقال القمر إلى البيت الثاني عشر، بيت التأمل والأسرار، يدعوكم لأخذ خطوة إلى الوراء. المشهد ينصحكم بالابتعاد عن الضجيج اليوم وترتيب الأفكار خلف الكواليس. السلام الداخلي هو مفتاح قوتكم القادمة.
6: برج العقرب: الأجواء الفلكية اليوم تبث فيكم روح التعاون والانطلاق. القمر في العذراء يضيء بيتكم الحادي عشر، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم ممتاز للعمل الجماعي والتواصل مع المجموعات التي تشارككم نفس الأهداف. قد تتلقون دعماً أو نصيحة ثمينة من صديق مخلص ومقرب.
7: برج القوس: تتجه الأنظار إليكم اليوم في قمة خريطتكم الفلكية. انتقال القمر إلى بيت المهنة والسمعة يضع أعمالكم وتفانيكم تحت المجهر. بفضل دقة العذراء ستكونون قادرين على إبهار المسؤولين بتنظيمكم وتفوقكم في الأداء. أظهروا مهنيتكم العالية فالفرص بانتظاركم.
8: برج الجدي: الأجواء الفلكية اليوم تحمل لكم امتداداً فكرياً رائعاً وتناغماً ترابياً دافئاً. القمر في العذراء الصديق يفتح أمامكم بوابات السفر، التعلم وتوسيع المدارك. تشعرون برغبة في البحث عن المعرفة العميقة والابتعاد عن السطحية. حدسكم العقلي سيهديكم إلى القرارات الصائبة.
9: برج الدلو:
3: تراجع بلوتو في برجك يحثك على إعادة تقييم قوتك، بينما يوجه القمر اليوم الأنظار نحو بيت التحولات والموارد المشتركة. إنه يوم ممتاز لترتيب الشؤون المالية المعلقة كالقروض أو الاستثمارات المشتركة بأسلوب دقيق ومنظم. عاطفياً تميلون للمصارحة وبناء أسس متينة مع الشريك.
4: برج الحوت، العقدة الشمالية في برجكم تستمر في دفعكم نحو التطور الفردي، واليوم يسلط الفلك الضوء بالكامل على شراكاتكم وعلاقاتكم الثنائية بوجود القمر في البرج المواجه لكم العذراء. الوقت مثالي للاستماع لشريك العمل أو العاطفة وحل الاختلافات بروح منطقية ومرنة. كانت هذه خارطة السماء ومسارات الكواكب لليوم. تذكروا دائماً أن النجوم تمنحنا التوجيه والإشارات، ولكن تفاصيل النجاح تصنعها خطواتكم المنظمة وإرادتكم الصلبة. دمتم في حفظ الله وطاب يومكم بكل خير وسعادة.
0: حظك على الهواء.

0: شوي. كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني وامشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: Gypsy Prince, be loud.

0: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر عقدها اليوم قد ألغيت ولن تعقد كما كان مخططاً لها.
3: وفي السياق ذاته أرجأ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن يشارك اليوم الجمعة في محادثات مع إيران حول الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية وفق ما أعلن البيت الأبيض.
2: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
3: أفادت تقارير أن إلغاء محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران جاء بعد محاولة إيران فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان، فيما أكد البيت الأبيض أن هذه المطالب وراء تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
2: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف هجماتها في لبنان، مطالباً واشنطن بممارسة الضغط على تل أبيب، ومؤكداً استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.
3: ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع سفيرة لبنان في واشنطن تفاصيل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة في تموز، مؤكداً أنه سيتواصل معه لتجديد عمق العلاقات بين البلدين.
2: شن الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل غارات كثيفة على بلدات جنوبية، أسفرت وفق حصيلة أولية عن 18 قتيلاً و33 جريحاً، بينهم عنصر من الدفاع المدني استشهد مع عائلته في النبطية.
3: وفي الشق الاقتصادي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه انخفاضاً إضافياً في أسعار البنزين والمازوت، فيما بقي سعر الغاز مستقراً وفق الجدول الجديد الصادر صباح اليوم.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: جبل لبنان.
5: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
4: احلى الانغام جبل لبنان.
2: خالد الهبر.
6: فيني معك وديني عشرة حمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry.
3: For more information, call 03-53-22-55.
2: Zarur Club, your destination all year long.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالو هو دبكي قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون
7: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة واكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: جدد باسبوري قلت له جون أشقر عري سجل 25 جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
7: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر
8: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواحد
7: تأمين ليبانو سويس
9: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
0: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
4: يشهد قضاء صور وبنت جبيل حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت، مع مغادرة أعداد كبيرة من الأهالي منازلهم نتيجة تصاعد الغارات والاشتباكات في المنطقة. وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
3: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر عقدها اليوم قد ألغيت ولن تعقد كما كان مخططاً لها.
4: وفي السياق ذاته أرجأ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن يشارك اليوم الجمعة في محادثات مع إيران حول الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية وفق ما أعلن البيت الأبيض.
3: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
4: أفادت تقارير أن إلغاء محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران جاء بعد محاولة إيران فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان، فيما أكد البيت الأبيض أن هذه المطالب وراء تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
3: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف هجماتها في لبنان، مطالباً واشنطن بممارسة الضغط على تل أبيب، ومؤكداً استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.
4: ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع سفيرة لبنان في واشنطن تفاصيل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة في تموز، مؤكداً أنه سيتواصل معه لتجديد عمق العلاقات بين البلدين.
3: شن الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل غارات كثيفة على بلدات جنوبية، أسفرت وفق حصيلة أولية عن 18 قتيلاً و33 جريحاً، بينهم عنصر من الدفاع المدني استشهد مع عائلته في النبطية.
4: وفي الشق الاقتصادي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه انخفاضاً إضافياً في أسعار البنزين والمازوت، فيما بقي سعر الغاز مستقراً وفق الجدول الجديد الصادر صباح اليوم.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: تحسها ملكة على عرشها
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: زي سما بيروت
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: يشهد قضاء صور وبنت جبيل حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت، مع مغادرة أعداد كبيرة من الأهالي منازلهم نتيجة تصاعد الغارات والاشتباكات في المنطقة. وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
1: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة إحباط خطر محتمل في مرفأ بيروت بعدما عملت على إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة جاءت منعاً لتكرار أي حادث مماثل لانفجار الرابع من آب في إطار الإجراءات الوقائية لحماية المرفأ وسلامة المواطنين.
2: تواصل المحكمة العسكرية دراسة طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري. وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية مستقلة لإعداد تقرير حول وضعه الصحي على أن تستند إلى نتائجه قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الطلب.
1: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر عقدها اليوم قد ألغيت ولن تعقد كما كان مخططاً لها.
2: وفي السياق ذاته أرجأ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن يشارك اليوم الجمعة في محادثات مع إيران حول الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية وفق ما أعلن البيت الأبيض.
1: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
2: أفادت تقارير أن إلغاء محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران جاء بعد محاولة إيران فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان، فيما أكد البيت الأبيض أن هذه المطالب وراء تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
1: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف هجماتها في لبنان، مطالباً واشنطن بممارسة الضغط على تل أبيب، ومؤكداً استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.
2: ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع سفيرة لبنان في واشنطن تفاصيل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة في تموز، مؤكداً أنه سيتواصل معه لتجديد عمق العلاقات بين البلدين.
1: شن الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل غارات كثيفة على بلدات جنوبية أسفرت وفق حصيلة أولية عن 18 قتيلاً و33 جريحاً، بينهم عنصر من الدفاع المدني استشهد مع عائلته في النبطية.
2: وفي الشق الاقتصادي أعلنت وزارة الطاقة والمياه انخفاضاً إضافياً في أسعار البنزين والمازوت، فيما بقي سعر الغاز مستقراً وفق الجدول الجديد الصادر صباح اليوم.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: جبل لبنان.
4: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: احلى الانغام جبل لبنان.
1: خالد الهبر.
5: فيني معك وديني عشر على الحمراء، فيني معك تحلال الجيب الحمرا السكرة
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران
5: الجيب الحمرا
1: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال هو دبكة انسى بيعرف
5: خلاف فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
8: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة واكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
9: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
8: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع بعد
1: تأمين لبنان وسويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: يشهد قضاء صور وبنت جبيل حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت مع مغادرة أعداد كبيرة من الأهالي منازلهم نتيجة تصاعد الغارات والاشتباكات في المنطقة. وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
2: أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، وجاء موقفه بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدة، حيث جرى البحث في التطورات اللبنانية والإقليمية والجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، مع تأكيد مصر دعمها لخيار الدولة في لبنان.
3: تواصل المحكمة العسكرية دراسة طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري. وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية مستقلة لإعداد تقرير حول وضعه الصحي على أن تستند إلى نتائجه قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الطلب.
2: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر عقدها اليوم قد ألغيت ولن تعقد كما كان مخططاً لها.
3: وفي السياق ذاته أرجأ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن يشارك اليوم الجمعة في محادثات مع إيران حول الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية وفق ما أعلن البيت الأبيض.
2: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
3: أفادت تقارير أن إلغاء محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران جاء بعد محاولة إيران فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان، فيما أكد البيت الأبيض أن هذه المطالب وراء تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
2: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف هجماتها في لبنان، مطالباً واشنطن بممارسة الضغط على تل أبيب، ومؤكداً استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.
3: ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع سفيرة لبنان في واشنطن تفاصيل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة في تموز، مؤكداً أنه سيتواصل معه لتجديد عمق العلاقات بين البلدين.
2: شن الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل غارات كثيفة على بلدات جنوبية أسفرت وفق حصيلة أولية عن 18 قتيلاً و33 جريحاً، بينهم عنصر من الدفاع المدني استشهد مع عائلته في النبطية.
3: وفي الشق الاقتصادي أعلنت وزارة الطاقة والمياه انخفاضاً إضافياً في أسعار البنزين والمازوت، فيما بقي سعر الغاز مستقراً وفق الجدول الجديد الصادر صباح اليوم.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح حنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقار.

0: مش معه خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة قال شو عم يعرف.
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
5: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: دوختوني روق شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضة تنسات
1: وما بقيسوا البندورات
2: شوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت تساوي شعرة
1: وتلاقينا بسعدة
3: قامت عزرتنا لعندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره

0: sześć, weź. Tu jest. Ahoj, ahoj, wojen il ahoj, ten tu pośrab dziewięć lewy.
1: مرحبا يا شباب
2: اهلا وسهلا سهلا
1: عرفتوا شي يا شباب
2: حفرنا يا سهلا
1: مرحبا يا شباب
2: اهلا وسهلا سهلا
1: عرفتوا شي يا شباب
2: حفرنا يا سهلا
1: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك
2: شو هو هالشي
1: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: سفل كثر بها القوة ليلي رح يعرف منو سفل كثر بها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

0: ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار
2: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله عقب استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها مشدداً على أن الجيش أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله عقب استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها مشدداً على أن الجيش سيواصل عملياته وأن بقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الأمني جنوب لبنان سيستمر وفق ما تراه تل أبيب ضرورياً لأمنها وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب
1: أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة وجاء موقفه بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدة حيث جرى البحث في التطورات اللبنانية والإقليمية والجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن مع تأكيد مصر دعمها لخيار الدولة في لبنان
2: تواصل المحكمة العسكرية دراسة طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية مستقلة لإعداد تقرير حول وضعه الصحي على أن تستند إلى نتائجه قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الطلب
1: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار
3: جبل لبنان
4: وأن عمرك بين 18 و22 بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com

أهلا بالشباب الطيب. أهلا. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: كل ويكند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation منون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالواحد.
1: تأمين ليبانو سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre.

0: الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بتعتبر حالك خبير رياضي برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: برجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع، معتبراً أنه يشكل تطوراً خطيراً يستهدف المدنيين ويؤدي إلى مزيد من القتل والدمار. وأكد عون أن هذه الاعتداءات تقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لاسيما في ظل التطورات الدبلوماسية الأخيرة على الساحة الإقليمية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله عقب استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها، مشدداً على أن الجيش سيواصل عملياته وأن بقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الأمني جنوب لبنان سيستمر وفق ما تراه تل أبيب ضرورياً لأمنها. وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
2: أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، وجاء موقفه بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة، حيث جرى البحث في التطورات اللبنانية والإقليمية والجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، مع تأكيد مصر دعمها لخيار الدولة في لبنان.
3: تواصل المحكمة العسكرية دراسة طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري. وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية مستقلة لإعداد تقرير حول وضعه الصحي على أن تستند إلى نتائجه قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الطلب.
2: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، رغم غياب لبنان عن كأس العالم، هل تمثل بتغرين منتخبي كندا وفرنسا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.

0: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، طلة رياضية جديدة ببرنامج على أرض الملعب. معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار أربع تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر للساعة 4:30. وطبعا مثل ما صرتوا تعرفوا أنه هول الحلقتين عم بيكونوا مخصصين لتربح جوائز متعلقة بكأس العالم، منتخبهم المفضل، قميص منتخبهم المفضل، تقدمة Ministry of فوتبول بالحمرة. طبعا ما بدنا نحكي كتير عن هالمكان اللي نوعية فيه رائعة جدا، فيكن تنقوا قميص منتخبكن بكأس العالم، أو حتى لمشجعي إيطاليا بما أنه ما تأهلوا كمان موجود إذا بتحبوا يكون عندكن قميص، وأيضا لكل الفرق بمختلف الدوريات حول العالم. حلقتنا لليوم فيها كتير مواضيع نحكي عنها. حنتلقى اتصالاتكن طبعا مثل العادة على الرقم 01-328-0000 3-2-8-0-0-0. بتتصلوا بسألكن سؤال لازم تجاوبوا صح لحتى تقدروا تربحوا معنا قميص مقدم من عند Ministry of Football. وفيكن أكيد تتواصلوا مع Ministry of Football أسبوعياً من التنين لنهار السبت من الساعة 10 الصبح للساعة 8 المساء على الرقم 76-406-940. خلينا نبلش بشكل سريع عن المباريات اللي صارت خلال الساعات الماضية، وأبرزها طبعا كانت الخسارة المدوية والقاسية للمنتخب العربي المنتخب القطري بنتيجة 6-0. حنحكي كتير عن هالموضوع لأنه في مفاجأة للبنانيين يمكن ما كتير بيعرفوها، حنحكي عنها بسياق الحلقة. المنتخب القطري قدم قد تكون أسوأ مباراة بالمباريات الخمس اللي خاضها بكأس العالم. بالنسخة الماضية خاض 3 خسرهم، وبالنسخة الحالية هذه المباراة الثانية كانت لإله وخسر بنتيجة 6-0. الأمر اللافت أيضا أنه بالمباراة تعرض لاعبين من المنتخب القطري للطرد، وأكيد هيدا الأمر حزين أنه نشوف منتخب عربي عم يظهر بهيك أداء، ولكن بعد ما في شيء انتهى عند المنتخب القطري، بعد عنده أمل أنه يتأهل، بتصير قصة حسابات بالجولة الثالثة الأخيرة. المباراة الأخرى كانت المكسيك، أول منتخب بيتأهل لدور 32 بعد ما حقق الانتصار الثاني، وكان على المنتخب الكوري الجنوبي اللي كان فاز بالجولة الماضية بنتيجة 1-0. المنتخب المكسيكي صاحب الأرض وصل إلى الدور 32، وهو عم إحدى الدول الثلاثة المستضيفة لنهائيات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. المباراة الثالثة سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 4-1 المنتخب السويسري، تقريبا آخر ثلث ساعة قدر أنه يزيد الغلة التهديفية ويفوز المنتخب السويسري اللي حقق نقطته الرابعة بالمجموعة. المنتخب التشيكي ومنتخب جنوب أفريقيا انتهت المباراة بالتعادل 1-1. هيدي بالنسبة طبعا للنتائج اللي أقيمت خلال الساعات الماضية. بالنسبة للمباريات اليوم الجمعة، في مباراة واحدة فقط الساعة 10 مساء بين المنتخب الأمريكي اللي فاز بالمباراة الأولى على منتخب باراغواي 4-1 بمواجهة المنتخب الأسترالي، مباراة الساعة 10 المساء. أما المباريات الأخرى فتقام بعد منتصف الليل، وأكيد المنتخب المغربي اللي يعول عليه كتير بالمونديال عربيا للوصول إلى أبعد دور ممكن، خصوصا أنه بدون بصفوفه تشكيلة قوية جدا، تشكيلة قيمتها السوقية عالية عم بتكون وبتتخطى 300 مليون دولار، وبيتصدرها طبعا اللاعب نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. الساعة واحدة بيلعب المغرب مع سكوتلندا. المنتخب البرازيلي بيخوض مباراته الثانية ضد هايتي الساعة 3:30 صباحا أو فجرا، وأيضا تركيا ضد باراغواي الساعة 6 صباحا. بالنسبة للمنتخب البرازيلي مباراة قد تكون أو يفترض أنه تكون سهلة ضد منتخب متواضع، بس كمان بده يكون حذر. منتخب هايتي خسر بصعوبة من المنتخب الاسكتلندي بالجولة الأولى. باقي مباريات الويك أند بشكل سريع، السبت الساعة 8 المساء هولندا بتلعب مع السويد، ألمانيا ضد ساحل العاج الساعة 11 مساء السبت، حتكون المباراة المنتظرة للمنتخب الألماني بعد ما فاز بالجولة الأولى على كوراساو 7-1، وهي نتيجة معتبرة كتير من المشجعين أنه اختبار حقيقي للمنتخب الألماني لنعرف لوين بده يوصل بكأس العالم. بدي أذكر برقم التليفون 01-328-0000، بتتصلوا بسألكم سؤال بتجاوبوا بتربحوا معنا قميص منتخبكم المفضل تقدمة Ministry of فوتبول. نهار الأحد الصبح أو الفجر الساعة 3 الإكوادور ضد كوراساو، أيضا تونس ضد اليابان الساعة 7 صباحا. هيدي بالنسبة للمباريات اللي حتصير. وأخيرا الأحد مساء بالويك أند حيكون المنتخب الإسباني ليرجع يصالح جمهوره ضد المنتخب السعودي، والمنتخب البلجيكي ضد الإيراني، الظهور الثاني للمنتخب الإيراني بالولايات المتحدة الساعة 11 مساء الأحد ضد المنتخب البلجيكي. حنحكي هيك شوية أمور سريعة، ولكن لابد أنه نبلش بالأمر اللي بهم اللبنانيين كتير. يعني نحن بنعرف أنه المنتخب اللبناني منه مشارك بنهائيات كأس العالم، ولكن صرنا بنعرف أنه الحضور اللبناني عم بيكون ببعض الأماكن، ولهيك بدي إياكم تسمعوا معنا هالخبر اللي أنا بنظري حلو أنه يكون في أشخاص من أصول لبنانية موجودين بالمحفل العالمي. المنتخب اللبناني طبعا مثل ما عرفنا بكرة القدم منه حاضر بكأس العالم 2026، لكن لبنان حاضر عبر أبنائه المنتشرين بكل أنحاء العالم. ومن بلدة بتغرين المتنية تحديدا بيبرز اسمين بيحملوا جذور اللبنانية نفسها، ناتان صليبة مع منتخب كندا وويليام صليبة مع منتخب فرنسا. طبعا المنتخب الكندي اللي فاز 6-0 على منتخب قطر خطف خلال المباراة ناتان صليبة الأضواء مع المنتخب الكندي خلال كأس العالم 2026 بعد ما ساهم بهيدا الانتصار. وبينحدر ناتان من عائلة لبنانية الأصل من بلدة بتغرين، والده كلود صليبة لبناني جزور، بينما بتعود والدته إلى أصول هايتية. وقد نجح اللاعب الوسط الشاب بفرض نفسه كأحد أبرز المواهب الكندية الصاعدة ليصبح من الأسماء اللي يعول عليها بمستقبل المنتخب الكندي. وحتى الآن اكتفى ناتان بهدف بمرمى قطر، ولكن الأكيد أنه حيكون له مستقبل كتير حلو، وانتظروا وركزوا على هالاسم كتير منيح. أما الاسم الآخر وهو ويليام صليبة، ويليام صليبة مدافع منتخب فرنسا ونادي أرسنال الإنجليزي، نادي أرسنال الإنجليزي اللي هو بطل إنجلترا لموسم 2025-2026 وأيضا وصيف دوري أبطال أوروبا. ولما نحكي عن دوري أبطال أوروبا يعني عم نحكي عن أهم بطولة أوروبية للأندية أو بطولة بالعالم للأندية بعد كأس العالم للأندية، ولما نحكي عن أرسنال يعني عم نحكي عن بطل الدوري الإنجليزي اللي هو أحد أقوى البطولات بالعالم، ويعتبر من أفضل المدافعين ويليام بكل العالم. وبيعود جزء من جذوره لبلدة بتغرين اللبنانية عبر والده، وبينما بتنحدر والدته من أصول كاميرونية. ورغم أنه الأضواء غالبا ما تسلط على المهاجمين، إلا أنه دور صليبة الدفاعي كان أساسي بفوز فرنسا على السنغال بالمباراة الأولى بكأس العالم 2026. حتى الآن ما سجل ويليام أي هدف بكأس العالم، لكن الأداء الدفاعي جعله أحد أبرز عناصر منتخب الديوك المرشح لللقب بهيدي النسخة. وطبعا ويليام صليبة خاض كمان بكأس العالم الماضي بعض الدقائق، ولكن هالمرة الأكيد أنه حيكون له دور أكبر بعد ما برز على صعيد الأندية. أخيرا يعني رغم كل الاختلاف والأعلام اللي تحمل بتمثلها الأندية بالمونديال، إلا أنه بيبقى الجذور بتبقى الجذور وحدة. فمن بلدة بتغرين اللبنانية خرجت عائلة صليبة اللي بمثلها أبناء اليوم بمنتخبين من كبار منتخبات العالم، منتخب الكندي والمنتخب الفرنسي، بوقت عم بيغيب لبنان عن العرس الكروي العالمي، وعم يثبت مرة جديدة الاختراب اللبناني أنه اسم لبنان حاضر بكل المحافل الدولية، سواء بالرياضة أو بالاقتصاد أو بالثقافة أو بالفن أو بأي قطاع آخر، من بتغرين لمونتريال أو باريس. قصة نجاح جديدة بتأكد أنه لبنان قد يكون صغير بمساحته ولكن كبير بأبنائه. وأنا من عندي بدي أقول لناتان وويليام حنتابع كل أخباركم لحظة بلحظة، وبدنا نقلكم موفقين لو ما عم تلعبوا باسم لبنان، ولكن الأكيد أنه الأصداء دايما بيحكوا شو أصله لهاللاعب، ولما يقولوا أنه لبناني نحن منفتخر فيكم اتنيناتكم. إذن لكل اللي حابين يشاركوا معنا بدي أذكر برقم التليفون 01-328-0000. خليني نروح هيك بشكل سريع على بعض الأخبار. مبارح اللي صارت، المنتخب الكندي تعرض لعبه إسماعيل كوني لإصابة قوية كانت مع المنتخب القطري. هذه الإصابة أثرت لكسر بالساق ونقل على أحد المستشفيات لتلقي العلاج. كان طبعا مدرب المنتخب الكندي حكي عن الإصابة قديه صعبة، لدرجة أنه سمعوا صوت الانكسار اللي صار بالعظم، يعني سمعوا بالملعب، وهيدا بدل قديه. طبعا اللاعب القطري اعتذر وقال أنه مش بقصده، هيدا شيء طبيعي انه ما يكون قاصد الاصابه المروعه اللي صارت لاسماعيل كوني، واللي على الارجح يعني بده وقت طويل يعود الى الملاعب، ولكن الاهم انه يعود بسلامه لحتى يتابع البطوله. اسماعيل كوني اللي يعد كمان من لاعبين بارزين بالمنتخب الكندي. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها هي المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني تقدم خلال الساعات الماضية بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، بيعتبر أنه هو في بعض الحقوق ما عم يقدر يحصل عليها، خصوصاً أنه كان متفق أنه المنتخب الإيراني قبل أي مباراة يروح بيومين أو بنهار ونص إلى الولايات المتحدة. طبعاً صرنا بنعرف أنه مقر إقامة المنتخب الإيراني هي بالمكسيك، ولكن بسافر المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة ليخوض المباراة قبل بنهار ونص. الأمر اللافت أنه بالمباراة الأولى سافر بنفس النهار أو أكثر شوي بطلب من السلطات الأمريكية. الأمر اللافت أيضا أنه مفروض المنتخب الإيراني بعد المباراة اللي بخوضها يرتاح نهار ومن بعدها يعود إلى مقر إقامته بالمكسيك، ولكن هالأمر ما حصل بعد المباراة الأولى ضد نيوزيلندا، لأنه أبلغ فورا بمغادرة الأراضي الأمريكية بعد نهاية هيدي المباراة، ولهيك صار عندهم اعتراض أنه هو منتخب ما عم يتعامل بطريقة عادلة مع باقي المنتخبات. ولا نشوف هلأ رد الفيفا شو حيكون، لأنه الفيفا بهذا الموضوع حكي أنه نحن ما منتدخل أو غير ملزمين بما يتعلق بالتأشيرات الدخول للدولة. هذا الموضوع بالدولة المستضيفة هي بتحدده من دون تدخل لفيفا، وبيبقى فيفا ببعض الأمور التنظيمية له حق يتدخل. هذا طبعا عن لسان الاتحاد الدولي. المنتخب المكسيكي اللي بيلعب بالمجموعة الأولى كان ضمن تأهله لدور 32 بعد ما احتل صدارة المجموعة الأولى متفوئاً على جنوب أفريقيا بالمباراة الأولى 2-0، على كوريا الجنوبية بالمباراة الثانية 1-0، وهو بيلعب ضد تشيكيا بالمباراة الأخيرة بالجولة الثالثة، ومن بعدها طبعاً بيتحدد ترتيب المجموعات. ولكن الأكيد أن المنتخب المكسيكي ضمن الصدارة أو ضمن التأهل إلى دور 32. بالمجموعة الثانية طبعا المنتخب الكندي، المنتخب السويسري، قطر والبوسني والهرسك، صرتوا تعرفوا أكثر هالمجموعة صارت شوي معقدة وحساسة. وقبل ما نكفي حناخد أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يعطيك العافية، مين معي؟
1: الله يعطيك، معك أحمد صالح.
0: يا هلا أحمد، كيفك؟
1: ماشي الحال.
0: أحمد من وين عم تحكينا؟
1: بحكيك من بيروت.
0: من بيروت، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. مين بتشجع؟
1: إنجلترا.
0: أيوة، ها هيدا اللي بدنا نسمعه كتير ونشد على إيده. أحمد، تابعت مباريات المونديال هالسنة؟
1: ايه أكيد.
0: طيب كيف شايف المستوى الفني؟
1: والله منيح، لأنه بغض النظر أنه في 48 سنة منتخب عم بيشاركه، بس أنه بالنسبة لهيك منيح مقبول.
0: يلا تمام، حناخد هيك أسألك سؤال منه صعب بس كمان منه سهل، بس مفروض إذا بتتابع تقدر تجاوبني عليه. في لاعب وحيد قدر يسجل بخمس مونديالات كاملة، مين هو هيدا اللاعب؟
1: خمس مونديالات
0: من 2006 لل 2022، بكل مونديال كان عم يقدر يسجل.
1: هلا هني لاعبين يعني اللي او ثلاثة اللي مشاركين خمس مونديالات او اكثر.
0: بدي اسم
1: كريستيانو رونالدو.
0: صحيح يا احمد، مبروك، برافو يا احمد. اذا كريستيانو رونالدو الاسم صحيح، بتربح قميص منتخبك المفضل من عند مينستري اوف فوتبول. شكرا لاتصالك احمد. اذا مبروك، يعني اول اتصال دغري اول رابح. بدي اذكر برقم التليفون 01-328-0000. خلينا ناخد بريك بحلقتنا ومن بعدها منعود لنتابع ارض الملعب. معي انا عبد الناصر حرب، كل تنين وجمعة الساعة 4 بس على اذاعة جبل لبنان.
2: جبل لبنان اذاعتنا.
3: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge. Où allez-vous déhancher au Frozen Sherry? Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: عودة لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، من التنين كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. طبعا صرتوا تعرفوا أنه البرنامج عم بيكون مخصص هالفترة لنهائيات كأس العالم 2026 اللي عم تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى بتاريخ المونديال. بعد ما حكينا عن كثير أمور قبل البريك وأخذنا فائز بالقميص المنتخب المفضل وكان بيشجع المنتخب الإنجليزي حسب ما ذكر اسمه أحمد، برافو عليك يا أحمد. خلينا نشوف مين رح يربح، إذا حابين تربحوا قميص منتخبكم أو فريقكم المفضل مقدمة من عند Ministry of Football، تصلوا على الرقم 01-328-0000. بسألكم سؤال وبتجيبوا لحتى تفوزوا معنا وتقدروا تكسبوا. طبعا إلى مجموعات كأس العالم، كنت قبل البريك عم بحكي عن لاعبين من أصول لبنانية قدروا يعملوا أو يقدموا صورة حلوة للبنان من بلدة بتغرين المتنية. هلأ حروح على أمر تاني اللي هو المباريات اللي رح تقام خلال الساعات المقبلة، يعني هيك حلو شوي الواحد يتوقع شو ممكن يكون الأداء. طبعاً شفنا كل المنتخبات ظهرت بالجولة الأولى، البعض كان مفاجئ أدائه والبعض الآخر كان سيء جداً، وهذا الأمر يجب أن يتحسن للمنتخبات اللي حابة إنه توصل لمكان بعيد. بالنسبة لمباريات طبعاً اليوم المساء أستراليا ضد أمريكا ما في كتير أمر نحكي عنه، منتخب الأمريكي منتخب ظهر بمستوى رائع جدا بالمباراة الأولى، كان منتخب بتحسوه هيك مجموعة واحدة لعب جماعي عم يقربوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، تمريرات من الصعب إنها تنقطع، في سرعة بالأداء، في هدوء بالأداء وقت اللازم مع المدرب موريتسيو بوكيتينو. طبعا المنتخب الأسترالي عنده بعض المشاكل اللي لازم يحلها خلال الفترة المقبلة، رغم إنه فاز 2-0 على تركيا ولكن على الصعيد الدفاعي كان بعض الدقائق عم يتعرض لمحاولات خطرة وكانت عم بتهدد مرمى مع المنتخب الأمريكي. إذا لعب بنفس الأداء الدفاعي اللي لعبه مع منتخب تركيا أكيد ما حيقدر أنه يخرج بنتيجة إيجابية. إلى المباراة الأخرى واللي بتهم العرب كتير وبتهمنا كمان كلبنانيين لأنه نحن بنعرف شغفنا وحبنا للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي بمواجهة اسكتلندا الساعة 1 بعد منتصف الليل الجمعة السبت. المنتخب الهولندي طبعا جاهز بالقوة الضاربة اللي عنده، ما في غيابات، التشكيلة كاملة ليحقق الانتصار على المنتخب الاسكتلندي منه منتخب سهل، ولكن المنتخب المغربي ظهر بأداء لافت أمام البرازيل، كان في لعب حلو، كان في فرص خطرة، يمكن الأداء هبط شوي بالشوط الثاني ولكن الأكيد أن المنتخب المغربي بيعرف أنه مواجهة البرازيل منا مثل مواجهة اسكتلندا. أكيد المنتخب المغربي بهمه أو بعول على لاعب اسمه أشرف حكيمي رغم الأخبار اللي طلعت اليوم وإعادة المحكمة أنه بدأ تواجهه بموضوع تهمة الاغتصاب الموجهة له خلال الفترة الماضية. ما بظن أشرف حكيمي بتأثر عليه هيك التقارير أو القرارات اللي بتاخدها المحكمة لأنه لاعب محترف قادر يتخطى كل المواضيع، وبضل الأمر للأرض الملعب لنشوف مين حيقدر يكسب. 01-328-0000 هو رقم التليفون إذا حابين تتصلوا لتربحوا معنا. المباراة الأهم كمان بالنسبة لكتير لبنانية، الجمهور البرازيلي على موعد مع مباراته مع هايتي. طبعا المنتخب البرازيلي المباراة الساعة 3:30 الفجر، ما بعرف مين حيفيق، إذا حتفيقوا تحضروا كمان شيء حلو إنه اللي عنده شغف بكرة القدم واللي بحب البرازيل حيفيق ويحضر، واللي حابب يشوف يعني كأس العالم ما بتتكرر إلا كل 4 سنين مرة وبالتالي لازم يستغل هالفرصة. يعني حتى أنا لهلأ حاضر كل مباريات كأس العالم باستثناء مباراة واحدة بس كانت بين منتخب الإكوادور ومنتخب ساحل العاج بالدور بالجولة الأولى. المنتخب البرازيلي عملياً استعاد نيمار، نجمه اللاعب نيمار، ما بعتقد ممكن يلعب أساسي نيمار مع هايتي ولكن قد يكون له حصة بالمباراة، قد يدخل آخر الوقت لحتى يرجع يفوت بأجواء المباراة بعد ما غاب لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية، وطبعا غاب عن مباراة المغرب بسبب الإصابة من حوالي 48 ساعة، كان عم بيعود لتدريبات البرازيل الجماعية لحتى استعدادا للمشاركة مع المنتخب بحال وصل أدوار متقدمة. أنشيلوتي واضح أنه بده يعتمد على نيمار ببعض المراكز أو ببعض الأماكن اللي ممكن تساعد المنتخب البرازيلي. 0-1-3-2-8-0-0-0 هذا رقم الهاتف إذا حابين تتصلوا لتربحوا من عند Ministry of Football قميص منتخبكم المفضل. المباراة الأخيرة فجر السبت أو صباح السبت الساعة 6، يعني في ناس بتفيق بكير، فيها تحضر تركيا ضد باراغواي. ليه عم قلكم فيها تحضر تركيا ضد باراغواي؟ لأنه المنتخب التركي رغم خسارته بالمباراة الأولى أمام أستراليا قدم مباراة حلوة على الصعيد الهجومي، وطبعا الكل بيعرف أنه نجم ريال مدريد أردا جولر موجود مع المنتخب التركي وهو أحد الأعمدة الأساسية بالمنتخب. لنشوف يعني حسب ما ذكر من المباراة الأولى سدد ضربة حرة كانت خطيرة على المرمى الأسترالي وكان عم يصنع العديد من الفرص وهو معروف بتسديداته القوية واللي بتصيب مرمى المنافسين. إلى مباريات أخرى السبت المساء رح تقام مباراة هولندا والسويد. هولندا تعادلت بالمباراة الأولى مع اليابان 2-2 بينما المنتخب السويدي اكتسح المنتخب التونسي 5-1 بالجولة الأولى. المباراة رح تقام الساعة 8 المساء السبت بتوقيت بيروت، ومن بعد المباراة والجمهور الألماني على موعد مع مباراة مع المنتخب الإيفواري منتخب ساحل العاج الساعة 11 المساء. هنحكي شوي أكثر عن هالمباراة ولكن بدي أخذ اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: مين معنا؟
1: علاء أبو فرح.
0: يا هلا علاء، مين بتشجع يا علاء؟
1: برازيل.
0: حلو، حتسهر اليوم ولا ما؟
1: والله صعبة،
0: ما بي مش لهالدرجة يعني، منحبه بس مش لهالدرجة.
1: حبه كتير بس صعب كتير يعني الفايقة
0: ساتي ونص عن جد. صح. طب علاء هيك سؤال قبل ما أروح ما أسألك سؤال الجد، علاء أنت مع أنه نيمار يشارك مع المنتخب البرازيلي؟
1: كأساس اليوم بفتكر حتكون صعبة يعني.
0: لا لا، أنت مع أنه هو يعني بتحسه بيعطي صح. إضافة للمنتخب البرازيلي؟
1: أكيد أكيد بيعطي إضافة أكيد. يعني الشعب البرازيلي كله عم بيعول علاء يعني، ف إن شاء الله بيقدر يقدم شيء.
0: أوكي علاء، يلا خليني أسألك سؤال مضطر يكون صعب لأنك برازيلي. لو قلت لي إنجليزي كنت سهلت لك إيه؟
1: لا أنت إنجليزي؟
0: أنا إنجليزي إيه.
1: أيوة. أنا بحب الإنجليز كمان، بحب اليونايتد يعني.
0: حلو، يلا خليني أسألك يلا. كم نهائي كأس عالم حسم بركلات الترجيح؟
1: واو،
0: ما هلا انا كنت حاطط بدك تقلي شو هني حتى النهائيات بس ما حاطلب منك تقلي،
1: بدي اتذكر لك اياهم. اوكي، بلش اخر واحد ارجنتين فرنسا.
0: صحيح.
1: ايطاليا البرازيل بال94.
0: صحيح. في شيء بيناتهم صح.
1: لا 98 ولا 2002 وال 2006 ايطاليا المانيا.
0: مبروك يا علاء، برافو عليك. صحيح الجواب، ثلاث نهائيات حسمت بركلات الترجيح. علاء تحت الهواء اكيد الصبايا بيرجعوا بيتواصلوا معك. شكرا لاتصالك.
1: ميرسي
0: لك. يا هلا.
1: باي.
0: يعني اليوم شفنا رابح من المنتخب الانجليزي ورابح من المنتخب البرازيلي. المانيا بعد هلا ما عم نشوف بعدهم، يمكن نايمين الجمهور الالماني نايمين على الانتصار 7-1 على كوراساو، وبعدهم بعيشوا بذكريات 7-1 على البرازيل. كل ما تحكي حدا الماني بقول لك 7-1 7-1. ما بعرف اذا كلود عم يسمعني، بكون اخر نهار لإلي هون. بس بكل الاحوال كنا عم نحكي عن المنتخب الألماني، منتخب ما فينا يعني نحكم عليه بالمباراة الأولى مع منتخب كوراساو. منتخب كوراساو يعني عم بيشارك لأول مرة بنهائيات كأس العالم، عم يخسر 7-1 كانت النتيجة. المباراة طبعا السبت الساعة 11 المساء بتوقيت بيروت مع ساحل العاج. منتخب ساحل العاج أيضا فاز بالمباراة الأولى على منتخب الإكوادور بنتيجة 1-0، وبالتالي يعني بده يلعب مرتاح، ما هدفه يربح، هدفه يجيب نقطة على الأقل أو بالحد الأقصى يجيب نقطة، ما عنده مشكلة فيها لأنه مباراته الأخيرة مع كوراساو عارفين حتكون سهلة ونوعا ما الثلاث نقاط مضمونة. طبعا بكرة القدم بعد ما عم نشوف شو صار مع المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي ما فينا نقول هيدي سهلة وهيدي صعبة، صار كل مباراة إلى ظروفها وإلى حساباتها مع تطور المنتخبات وتراجع بعض المنتخبات الأخرى. نهار الأحد الفجر الإكوادور ضد كوراساو الساعة 3، ما حنحكي كتير عن هالمباراة ولكن حنحكي عن المباراة اللي رح تقام من بعدها، منتخب تونس بمواجهة اليابان الساعة 7 الأحد. أكيد ما حدا حيحضره، أظن يعني اللي بتابعوا فوتبول 90% منهم ما حيحضره في الساعة 7 نهار عطلته نهار الأحد ليتابع تونس ضد اليابان، ولكن اللي عنده شغف كتير كبير انه يتابع المنتخب التونسي كيف حيظهر بقيادة المدرب الجديد هيرفي رونار، مدرب اللي توقع معه بعد المباراة الأولى بعد إقالة المدرب بالمباراة الأولى والخسارة 5-1. كان في قرار سريع من الاتحاد التونسي بإقالة وتعيين مدرب جديد لقيادة المنتخب أمام اليابان. كتير انتقدوا بالإعلام التونسي هذا القرار على اعتبار أنه بعد المباراة الأولى، ولكن بنفس الوقت كان في أصداء إيجابية على القرار، يعني اعتبروا أنه نتيجة 5-1 شو بدي يصير بعد أسوأ من هيك بالمونديال، فممكن تكون هيك قرارات صدمة إيجابية للمنتخب لحتى يظهر بأداء أفضل. 0-1-3-2-8-0-0-0 إذا حابين تفوزوا معنا بقميص منتخبكم أو فريقكم المفضل. ما بقى في كتير وقت، يعني دقيقة قليلة راح أختم، وأنا صراحة كنت حابب ربح اثنين اليوم وربحه، فهذا الأمر المهم. الأمر الأخير اللي بدي أحكي عنه قبل ما أختم، مباريات الأحد المساء، إسبانيا ضد السعودية 7:00 المساء. إسبانيا ضد الرأس الأخضر من المباراة الأولى تعادلت 0-0، ظهرت بأداء متواضع لا بل مخيب إذا بدنا نحكي أكثر على منتخب يعد أنه يوصل لنصف نهائي كأس العالم على الأقل بتشكيلته الشاب اللي بتضم لاعبين مميزين منهم نيكو ويليامز، منهم لامين يامال، منهم داني أولمو، عدد كبير من المواهب الشابة بمواجهة المنتخب السعودي اللي ظهر بأداء لا بأس به بالمباراة الأولى وتعادل 1-1. المباراة 7:00 المساء. إلى المباراة الأخيرة بالويك أند، وهي حتجمع المنتخب الإيراني ضد المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الإيراني. طبعا هيدي المباراة كمان منتظرة، كيف حيكون دايما بمباريات إيران بالولايات المتحدة حتكون خارج الملعب أهم من داخل الملعب، وكيف حيتم التعامل مع المنتخب الإيراني. هيدي كانت كل شيء معلومات بدي أحكي عنها اليوم. حأخذ آخر اتصال بحلقتنا ومن بعدها بختم. ألو
2: ألو بونسوار.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
2: لوليسيا.
0: يا هلا كيفك؟
3: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
2: لوليسيا. أنا مشجع كمان فريق البرازيل.
0: حلو، بدي أطلب بس منك توطي صوت الراديو من عندك.
2: نعم
0: ماشي الحال. يلا تسمعيني من التليفون. نعم. قلتي لي بتشجع البرازيل؟
2: نعم أكيد.
0: أوكي، للأسف خسرتي معنا، يعني البداية فايتة دغري علي بالبرازيل. لا عم بمزح. يلا بدي، بما أنه هذا آخر اتصال قبل ما أختم، بدي حاول سهل لك كيف معلوماتك بالرياضة؟
2: مش كتير، بحب فريق البرازيل بس مش كتير، بس حبيت أتصل.
0: أوكي بربح. طيب يلا إن شاء الله بتربحي. خليني لقي لك هيك سؤال سهل، مين هو المنتخب اللي خسر، هيدا حتنبسطي منه، مين هو المنتخب اللي خسر أكبر عدد من المباريات النهائية بكأس العالم؟
2: ألمانيا.
0: بسم الله عليك، بتعرفي كم مرة؟
2: لا بس بعرف ألمانيا لأنه ما
0: حبها. أوكي ها تكرمي، هاي زبطتلك السؤال يكون حلو، في ألمانيا وعم تخسر، هن خسروا 4 مرات بنهائيات لا. كأس العالم بنهائي كأس العالم 2002 86 82 66. مبروك لإلك، أكيد الصبايا بيرجعوا بيتواصلوا معك. قميص المنتخب اللي بدك، إذا ما حب برازيل أو فريق أو المنتخب، أو إذا بتحبي كمان في هيك فاوتشر من عند منستي أوف فوتبول بيقدموها، وأنت وحظك بقى شو بيطلع لك. ولو أهلا وسهلا. ميرسي ميرسي، أهلا وسهلا فيك. يعني هيك كانت حلقتنا اليوم، 3 رابحين كانوا عنا، ألف مبروك من إلهم. اللي ما حلفون الحظ أكيد نهار التنين 4:00 برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب على إذاعة جبل لبنان، فيكم تتصلوا لتربحوا. هذه كانت حلقة اليوم من البرنامج المخصص لكأس العالم 2026. أنا برجع بلتقى معكم نهار التنين، بتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة مليئة بالأهداف بكأس العالم. من هلأ لوقتها بدي أودعكم إلى اللقاء.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويني من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة؟

أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع، معتبراً أنه يشكل تطوراً خطيراً يستهدف المدنيين ويؤدي إلى مزيد من القتل والدمار. وأكد عون أن هذه الاعتداءات تقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لاسيما في ظل التطورات الدبلوماسية الأخيرة على الساحة الإقليمية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله عقب استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها، مشدداً على أن الجيش سيواصل عملياته وأن بقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الأمني جنوب لبنان سيستمر وفق ما تراه تل أبيب ضرورياً لأمنها. وتتواصل حركة النزوح وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
0: أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، وجاء موقفه بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة، حيث جرى البحث في التطورات اللبنانية والإقليمية والجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، مع تأكيد مصر دعمها لخيار الدولة في لبنان.
1: تواصل المحكمة العسكرية دراسة طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري. وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية مستقلة لإعداد تقرير حول وضعه الصحي على أن تستند إلى نتائجه قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الطلب.
0: اعتبرت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الله المحظور هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، مؤكدة أن نزع سلاحه شرط لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وأن عقوبات فرضت على مسؤولين متحالفين معه لتقويضهم سلطة الدولة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، رغم غياب لبنان عن كأس العالم، هل تمثل بتغرين منتخبي كندا وفرنسا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: احلى الانغام جبل لبنان.
4: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد ابواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. بحلقتنا لليوم رح ينضم لنا العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادي وجولة عسكرية أمنية وسياسية على آخر المستجدات لاسيما مع عدم بدء المفاوضات في سويسرا بين إيران وأمريكا لأسباب تقنية لوجستية أو أسباب سياسية. كلها تفاصيل حنناقشها مع ضيفنا اليوم بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 4 مساء بين إسرائيل وحزب الله وكيف سوف تنعكس هذه المجريات على الواقع المحلي والعالمي.

إذن رويترز، إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار. القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: نحن في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله. ووقف إطلاق النار بدأ وسوف نبقى بالمنطقة الأمنية، وإذا تعرضنا لهجوم فسوف نرد. ومنتابع حالتنا مع فقراتنا المعتادة، قصة من لبنان وجولة على أهم المعالم الأثرية أو حتى الإنجازات يلي طبعت مسيرة الشعب اللبناني ومسيرة هيدا البلد يلي بالرغم من مساحته الصغيرة ولكن إنجازاته كتير كبيرة. بالإضافة إلى جولاتنا المعتادة أيضا على آخر الأخبار التقنية التكنولوجية العلمية والطبية من حول العالم.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: لبنان رغم صغر حجمه والتحديات الكبيرة يلي مرق فيها عبر التاريخ قدر يثبت حاله كواحد من أهم المراكز الأكاديمية والثقافية بالشرق الأوسط. من زمان كان العلم والمعرفة جزء أساسي من الهوية اللبنانية، ولهيك شفنا الجامعات والمدارس اللبنانية عم تلعب دور كبير بتخريج أجيال من المفكرين والعلماء والأطباء والمهندسين يلي تركوا بصمة بالعالم كله. ومن أبرز الإنجازات الأكاديمية بلبنان تأسيس الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1866، واللي تعتبر من أعرق الجامعات بالمنطقة. هالجامعة خرجت شخصيات سياسية وعلمية وطبية مرموقة، وكان لها دور أساسي بتطوير التعليم والبحث العلمي بالعالم العربي. وكمان جامعات أخرى قدرت تلعب دور مهم بنشر التعليم العالي واللغة والطب والحقوق، وساهمت بإعداد كفاءات لبنانية وصلت لمناصب عالمية. فاللبناني معروف بحبه للتعلم والانفتاح الثقافي، ولهيك نسبة المتعلمين بلبنان كانت من الأعلى بالعالم العربي لسنوات طويلة. المدارس اللبنانية تميزت بمستوى قوي خصوصاً باللغة والعلوم، وخرجت طلاب قدروا يكفوا دراستهم بأهم الجامعات العالمية. وحتى بالاغتراب لبنانية تميزوا أكاديمياً، ومنشوف دكاترة وباحثين وأساتذة قدروا يكونوا بأهم الجامعات الكبيرة بأوروبا وأمريكا وكندا والخليج. وبالمجال الطبي لبنان حقق إنجازات كبيرة وصار مركز مهم للاستشفاء والتعليم الطبي بالمنطقة. المستشفيات الجامعية اللبنانية خرجت أطباء معروفين عالمياً، والقطاع الطبي اللبناني اكتسب سمعة قوية بفضل الكفاءة العالية والتعليم المتقدم. لفت كمان أنه لبنان كان من أوائل الدول العربية يلي اهتمت بحرية الفكر والبحث العلمي والصحافة الثقافية، وهيدا الأمر قدر يخلق بيئة ساعدت على تطور الأدب والفلسفة والعلوم الإنسانية. كتير من الكتاب والمفكرين اللبنانية ساهموا بتطوير الفكر العربي الحديث، وكان لهم تأثير بالصحافة والتعليم والثقافة. ورغم الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، اللبناني بعده مؤمن أن العلم هو الطريق الوحيد للنجاح، وهذا الأمر منشوفه بإصرار الطلاب والأساتذة والباحثين يلي عم يكملوا مسيرتهم رغم كل الظروف. لأنه بالنسبة لللبناني الشهادة والعلم منا بس وسيلة، ولكن هي جزء من الكرامة والطموح وبناء المستقبل. وانطلاقاً من هون بضل لبنان مثل لبلد صغير قدر يحقق تأثير أكاديمي وثقافي أكبر بكثير من حجمه، ويثبت أنه الاستثمار الحقيقي هو بالإنسان والعلم والمعرفة. صحياً بدي أشير إلى أنه ميرنا أغا المر موجودة حالياً بأوتيل ديو، وهي بحاجة لفئات دم أو بوزيتيف، 5 وحدات دم ووحدتين من البلاكات. إذن منذكر بأنه ميرنا أغا المور موجودة حالياً بأوتيل ديو، وهي بحاجة لفئة دم أو بوزيتيف، 5 وحدات دم ووحدتين من البلاكات. فيكن تتواصلوا على الرقم 81-199-255. إذن 81-199-255 المريضة ميرنا أغا المور موجودة بأوتيل ديو، وهي بحاجة لفئة دم أو بوزيتيف، إن كان 5 وحدات دم أو 2 بلاكات. إذن منذكر أو بوزيتيف.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: نتابع 5 على 5 وينضم إلينا العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادي. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: مساء الخير.
0: المفاوضات التي كانت بدها تصير بسويسرا تأجلت. الخارجية الأمريكية تقول أسباب لوجستية، الخارجية السويسرية أسباب تقنية، أما الخارجية الإيرانية تقول أسباب سياسية بحتة لها علاقة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. أي سيناريو منصدق اليوم؟
1: بعتقد الكل سوا، كل السيناريوهات مجتمعة، ولازم نضيف لإلهم كمان ما قاله رئيس وزراء باكستان قبل يومين، أنه أنا ماني راي على سويسرا. فكيف يعقل لجهة راعية لاتفاق أو مفاوضات أنها ما تكون حاضرة أثناء التوقيع أو أثناء بدء المفاوضات؟ وبالتالي كانت كلها مؤشرات بتدل أنه هناك شيء ما سيحدث. هلأ ما في شك تنحكي على ما سمي بالاتفاق أو مذكرة التفاهم. طيب ما حسينا أبداً أنه هناك، يعني كان الرئيس ترامب يسوق مع وزير الخارجية الأمريكية لحسنات هذه الاتفاقية. المرشد حسينا أنه تخلى عنا وقال أنه أنا مني مقتنع فيها.
0: عنا كله أو عن بعض البنود؟
1: مني مقتنع فيها، وقال أنه ترك بالأخير القرار على مسؤولية المفاوضين. طيب هذا يستدل منه أنه هناك ازدواجية في الموقف بإيران. كمان يعني إلحاح إيران أن يكون لبنان جزء من التفاوض، أنه البند الأول اللي قال بوقف الحرب حتى في لبنان، أعتقد أنه هذا بند الولايات المتحدة ربما قبلت به فقط لتحفيز إيران على المضي في هذه الاتفاقية، بالوقت اللي كانت بتعرف كتير منيح الولايات المتحدة مش بسبب بس أنه إسرائيل تريد أن تعتدي، بسبب أنه هناك يعني قوات مسلحة إسرائيلية وحزب الله مشتبكة ومتداخلة في الجنوب. طب عندما يتوقف إطلاق النار هذه القوة شو بتعمل؟
0: هذا السؤال المطروح،
1: هذا السؤال. يعني هل مثلا لو بدي أفترض ذهبت هذا التفاهم لنوع من الإجراءات التقنية أنه يتوقف هذا القتال عند خط كذا، هالقوى بيكون محلها هون، الإسرائيلي محله هون، حزب الله محله هون، أو ربما تم تكليف أي جهة أخرى لحتى تضبط هذا الوقف لإطلاق النار بلبنان. أما أن تكون القوى متداخلة بمعنى أنه في بعض مناطق في جنوب الليطاني فيها حزب الله وفيها أطلاق نار، وهناك مناطق في شمال الليطاني فيها جيش إسرائيلي وفيها أطلاق نار، وبلبنان الطبيعة متداخلة الجغرافية، إذن من يحكم حركة هذه القوى ويمنع الاشتباك؟ مش بس لتفجير الاتفاق، ولكن على الأقل من قبيل ما يتم تسميته بالبديهيات العسكرية. يعني أي قوى عسكرية منتشرة سواء كانت حزب الله أو إسرائيل بوضع احتلال أو غير احتلال، عندما يتوقف القتال يجب أن يكون هناك وضع ما يحمي هذه القوى. بالتالي هذا الحكي ما كان كيفي أبداً، وكان واضح أنه حتى لو كان هناك إرادة لوقف القتال عند إسرائيل وحزب الله فسيستمر نوع من الاشتباكات التي تفرضها حيطة وحماية القوى. فكم بالحري إذا كان نتنياهو لا زال متعطش لمزيد من الاحتلال، وحزب الله لا يزال يعني متمرد على الدولة اللبنانية بمعنى لا يريد وقف القتال، وإيران طبعا تريد من خلف حزب الله أن تدفعه نحو التصعيد، وبالتالي كل عناصر التي يمكن أن يركن إليها لتهدئة الوضع الميداني كانت غير متوافرة. فاللي عم يحصل هلأ بصرف النظر عن العملية التي حصلت بالأمس والتي أدت إلى هذا التصعيد الكبير، ولكن حتى الوضع السابق وبصرف النظر عن الكمين الذي تعرضت له القوات الإسرائيلية وفقدت ربما
0: عدد من القادة الأساسيين
1: بالأخير، بصرف النظر عن كل هذا لم يكن هناك ما يوحي أنه هذا الوضع الميداني في لبنان قابل للتهدئة مثل ما قلنا بالمعطيات الموجودة.
0: انطلاقا من هون عميد، اكثر من 100 غاره اسرائيليه استهدفت مناطق جنوبيه لا سيما النبطيه وحدود قضاء النبطيه. انطلاقا من هون رويترز اشارت بحسب مسؤولين امريكيين الى انه قطر تدخلت حاليا وعملت وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله ودخل حيز التنفيذ عند الساعه 4 بعد الظهر. ولكن بعد هذا اذا بدك الوساطه بيناتهم، اسرائيل اكملت عمليه الغارات الجنوبيه. ما يحصل سيناريو، ما يحصل لعبه داخليه في مجال جغرافي اوسع؟
1: خليني اول شيء مش من قبيل النقد، اول شيء مشكور كل بلد يتدخل لوقف اطلاق النار. ولكن بدي اسال انا سؤال، منصه اسلام اباد تم القبول فيها والايراني اراد ان يقول انه لبنان هو جزء من التفاوض على طاوله اسلام اباد. طيب اليوم صار عندنا الطاوله القطريه للتفاوض بين اسرائيل وحزب الله، يعني صار عندنا طاوله باسلام اباد، امريكا ايران، طاوله تحت منا بقطر في عليها حزب الله وعليها اسرائيل. طيب بدي اسال انا اول شيء
0: وين الدوله؟
1: لا مش بلا ابدا نروح على وين الدوله. بالعقل الايراني يلي يعني يبالغ في اظهار دوره وتأثيره على حزب الله بلبنان وعلى القول أنه الدولة اللبنانية غير موجودة بهذا الاتفاق وأنه كل ما سيحصل في لبنان هو نتاج التفاهم الأمريكي الإيراني. طيب اليوم عندما يتم تركيب طاولة جديدة لتفاوض جديد بين حزب الله وإسرائيل، طيب الإيراني هل يقبل بهذه الطاولة؟ بتسألنا سؤال بديهي، يعني أنا بعتقد لا، أنا بعتقد لا، لأنه أولاً حزب الله لا يفاوض، إيران اللي بتفاوض، وكلنا بنعرف إنه حزب الله عمل حربين سنين.
0: لكن ليه انطلاقا من هون رئيس ترامب يقول بأنه يجب التواصل مع حزب الله، وكأنه ترامب حتى عم بغير الفكر وكلامه بين بداية الحرب وبين نهاية الحرب.
1: أنا أعتقد إنه يريد الرئيس ترامب أن يمضي بالاتفاق يلي عمله ويحاول يطوره حتى ولو كان لو يعني لن يبلغ نتيجة ما. ولكن يريد أن يعني أنهى هو فعليا نتائج الاتفاق الإيراني الأمريكي، فتحت مضيق هرمز وجنبت كل العالم مواجهة عسكرية بالمضيق، لأنه كنا نحن على أبواب تأزم دولي كبير، ستجد كل الدول نفسها مضطرة أن تدخل في عملية عسكرية لفتح المضيق. طيب إذا كان الرئيس ترامب يعني دفع بالنهاية، وكما قال هو يعني أنه فتحنا المضيق نزلت أسعار النفط، الأسهم بالبورصة ارتفعت، وبالتالي حلينا أزمة اختناق اقتصادي بالعالم عال، ولكن القضايا الأخرى عادت إلى ما كانت عليه وربما بطريقة أسوأ. يعني نحن بلشت هذه الحرب إسرائيل عند 5 نقاط، توقفت هذه الحرب إسرائيل موجودة بشمال الليطاني،
0: هذا محليا لبنانيا. عالميا ترامب أو أمريكا كانت تريد بإسقاط النظام الإيراني، حاليا النظام الإيراني لا يزال موجود.
1: المبالغات الكلامية يعني هذا أول شيء خلينا نحكي، المبالغات الكلامية ما حدا بيوقف عندها. طيب كمان من جهتها إيران كانت تقول إيران الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر ونحن مستعدين نعمل ونرد وندمر وإلى آخره، كذلك لا يعني لم يحصل شيء من هذا.
0: طب انطلاقا من هون عميد، من ربح، إيران أو أمريكا؟ أو ما فينا من هلأ نقول من ربح ومن خسر؟
1: الحروب لا تنتهي بهذا الشكل.
0: كيف تنتهي الحروب؟
1: من ربح ومن خسر. يعني الحروب اليوم إلى مجموعة أبعاد. يعني نحن إذا كان آخر نموذج عنا هو الحرب العالمية الثانية، فالنموذج كان هو نموذج عسكري وكل شيء كان يوضع في خدمة المعركة، وبالتالي هناك من يربح الحرب وهناك من يستسلم. ولكن اليوم نحن الحرب هيدي اللي حصلت لها أبعاد كثيرة. اليوم كانت هذه الحرب في خدمة الاقتصاد والاقتصاد في خدمة الحرب. يعني اليوم إغلاق المضيق أو حتى قبل أن يغلق المضيق، المعارك اللي كانت موجودة والتي طالت دول الخليج العربي دغري تأثر فيها كل الاقتصاد العالمي، وصار هناك مجموعات الاتحاد الأوروبي الصين وإلى آخره كله ينظر إلى تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد، وبالتالي صار في قوة ضاغطة بدها تطلع من الحرب بصرف النظر عن الخسارة والربح بالمفهوم العسكري. إذا اليوم نجي منقول أنه الحرب أين دارت؟ دارت في قلب إيران. المناطق التي دمرت هي في قلب إيران. إذا بدنا نحكي بناحية، إذا أخذنا معيار الدمار فطبعا امريكا لم يدمر فيها شيء اكيد.
0: يعني تم تدمير اذا بدك القواعد بالشرق الاوسط بدول الخليج،
1: حتى لم تحيد القواعد بشكل كامل يعني،
0: وكانه كان استهداف لدول الخليج
1: اذا بدك. فاذا بالاخير اذا قلنا حجم الدمار، اذا جينا قلنا حجم القتلى، طبعا حجم القتلى بايران يلي يعني بنحكى ب 2000 او 2000 وشوي، بفتكر عند الامريكان يمكن ربما 10 7 8 ما بعرف قد ايه، يمكن يلي يعني سقطوا وين معدودين. طب من هاي الناحيه، من ناحيه اخرى قالت ايران انها تتمسك بالمضيق وانه هالمضيق يجب ان يدخل ضمن المياه الاقليميه وتحت سيطرتها، هذا الكلام لم يتحقق شيء. قالت ايران كذلك انه التخصيب هو شان سيادي ايراني، وايران حره تخصب قد ما بدها، وهي حرة أن تمتلك سلاح نووي مثل غيرها. كمان هذا الكلام لم يحصل.
0: أنا بالمذكرة هذا الكلام بيقول أنه إيران لن تمتلك سلاح إيه؟ نووي. إيران تقول اليوم بأنه
1: أنا بعتقد يعني مش بعتقد أجزم يعني، نحن بلبنان عايشنا حالة من فينا نسميها التآمر الإيراني الأمريكي على المنطقة. يعني حتى العلاقات الخليجية الأمريكية هي علاقات لم تعد علاقات سوية، بمعنى لم يعد هناك ثقة كاملة بالولايات المتحدة، لأنه كان هناك مزيد من التقديمات والثقة بالولايات المتحدة، ثبت أن الولايات المتحدة هي شريك إيه؟ ولكنها لا تؤمن كل الحماية التي كانت تتكلم عنها. مشان هيك اليوم بتلاقي دول الخليج تذهب باتجاهات أخرى، بتحافظ على العلاقة مع الولايات المتحدة، لا تقطع العلاقة مع إيران، لا تقطع العلاقة مع الصين ومع روسيا ومع أوروبا. ونرى أن هناك تفاهمات عسكرية مع الباكستان مع تركيا ومع روسيا، حتى أنه خلينا نطلع من الأحادية الأمريكية ونذهب لبناء علاقات، لأنه إذا تكرر ما حدث في الخليج فهذا سيكون كارثي. لذلك خلينا نطلع مظبوط بواقعية ماذا تعني الولايات المتحدة.
0: كرمال هيك دول الخليج الكبرى لاسيما السنية كان عندها إذا بدك بحسب ما ذكر في مصادر صحفية عم بتحاول تجتمع لاسيما السعودية تركيا وغيرها برعاية أمريكية لحتى يشوفوا مع إيران إلى أين سوف تتجه المنطقة في حال حصل تفاهم أمريكي إيراني.
1: إذا بدك هذا الفرضية مطروحة، لأنه يعني ثبت أنه برغم كل الدبلوماسية العربية عم نحكيهم تحديداً القطرية والسعودية والإماراتية، يمكن الكويت ما كانت كتير متدخلة، البحرين ما كانت كتير متدخلة، عمان كانت متدخلة بشكل دائم بالوساطات، ولكن رغم كل الاتفاقات والتفاهمات وعودات التمثيل الدبلوماسي ثبت أنه إيران إذا ارتأت أنه يجب ضرب الدول الخليج لتوسيع دائرة الحرب ولربما لتشكيل ضغط على الأمريكان لوقف الحرب فهي لن تتراجع، وهذا ما حصل. واللي ضرب في الدول الخليج لم يكن القواعد الأمريكية فقط، ضربت المطارات، منشآت النفط،
0: هدف
1: مدنية. وبالتالي إذن الثقة مع إيران أصبحت ضمن منطقة حرجة، ومستوى التحالف مع الولايات المتحدة دخل كذلك دائرة التساؤل والشك. طبعا المنطقة كلها اليوم لن يخرج من حساباتها انه هذا الخليج لن يعود مرة تانية منطقة توتر، وبالتالي رح نشوف علاقات وتحالفات وتغيير في وجهة الاقتصاد، بما يجعل الدول العربية تحديدا دول الخليج لا ترتبط او لا تهتز بهذا الشكل اللي اهتزت فيه هلأ عندما نشبت الحرب في الخليج. كل مثل ما شايفين يعني القطر يلي ربما هي أول دولة تعرضت لهجمة صاروخية من إيران في حرب 12 يوم إذا متذكر آخر يوم. طيب قطر كان لها موقف إنه كل العلاقات القطرية الإيرانية والدبلوماسية القطرية التي كانت يعني تحاول أن تلعب دور حتى بمنع التصعيد ومنع الوصول إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، كل هذا لم يكن له ثمن في العقل الإيراني. وبالتالي معهم حق كل الدول أن تعيد حساباتها سواء بالتحالفات أو بعلاقات الجوار مع إيران. ولذلك أنا أقول أن الخليج قد يبقى منطقة توتر لسنوات قادمة، مشان هيك ستصاغ العلاقات الاقتصادية هالمرة عبر البر العربي، يعني عبر الجزيرة العربية نحو البحر الأحمر باتجاه الأردن خليج العقبة، كي لا يبقى هذا الاقتصاد وسلاسل الإمداد بالطاقة مرهونة بمسألة الخليج العربي.
0: عميد بريك ونتابع هذه الحلقة من 5 على 5 ورح نحكي أكثر عن موضوع له علاقة، هل لبنان في الحضن الإيراني أو في الحضن الأمريكي؟ لماذا الطرف الآخر لاسيما الحزب يقول بأنه هلل ورحب بالاتفاق، وليه الدولة اللبنانية ما قطعت المفاوضات بينما إيران علقت هذه المفاوضات؟ نحكي عن الشرع، هل هو تهديد كلامي، تهويل إعلامي أو خطر وجودي على لبنان؟ بريك ونتابع عميد.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
4: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
5: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت ب10-11 بس أمي كرمال 4 سنة مدرسية سجلتني بجوان أبعد.
2: تأمين لبن وسويس.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفكة انزو عم يعرف
8: خلاف فوتو بلش الشوط التاني،
7: دبوا خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000.

0: نتابع 5 على 5 وينضم إلينا مجددا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادي. أهلا وسهلا فيك من جديد عميد.
1: أهلا.
0: لبنان بين الحضن الإيراني أو الحضن الأمريكي، وين لبنان؟
1: يعني لحتى نحدد وين لبنان يجب أن يعبر لبنان.

0: لبنان جالس على الطاولة ولكنه لغاية الآن لم يمتلك الشجاعة ليحدد موقعه على الأرض.
1: ما سبب غياب الشجاعة ميدانيا؟
0: السبب أنه نحن لازلنا دولة لم تخرج من حالة، برجع بعيد التعبير بقوله كتير، لم تخرج من حالة المساكنة التي كانت تعيشها مع حزب الله، وربما أقول يمكن القصة كانت أكثر من مساكنة، كانت حالة استيعابية. مش الدولة كانت مستوعبة حزب الله، حزب الله كان مستوعب الدولة.
1: الآن كانت ضعيفة الدولة.
0: نعم، ولا زالت ضعيفة للأسف.
1: لماذا لا تزال ضعيفة بالرغم من الرياح الإقليمية المتغيرة والدعم الأمريكي والخارجي؟
0: لأنه الدولة هي مجموعة حلقات متصلة إلى علاقة بالسلطة بكافة أوجهها، إلى علاقة بالأمن، إلى علاقة بالأموال، إلى علاقة بالاقتصاد، إلى علاقة بالشأن العام، بالتنمية. كل مرافق الدولة، كل التسلسل الإداري تبع الدولة كان خاضعاً ما بدي أقول لك لسلطة حزب الله، كان خاضعاً لذهنية وعقلية حزب الله في إدارة الشأن العام، واللي للأسف سقط فيها طوائف أخرى وموظفين وجهات سياسية أخرى، رأيت أنه في لحظة ما أنه من مصلحتها أن تكون جزء من شبكة التحلل تبع الدولة. هودي الناس لازالوا بالإدارة، هودي الناس ضعفاء أمام أي تغيير قد يحصل، وبالتالي إذا راحت الدولة على التفاوض أو أخذت قرار بناء لدعم أجنبي أو لدعم عربي أو بناء لمطالبات لبنانية قبل كل شيء، يعني لأنه 80% من الشعب اللبناني بده دولة ترجع، ولكن هذا الجهاز الإداري والأمني اللي موجود بالدولة على اختلاف مستوياته لم يخرج من حالة الاستيعاب التي مارسها حزب الله على الدولة. الدولة بلعها حزب الله، مش بس بالأمن، دولة بلعها بالتعيينات، دولة بلعها بأن يكون هناك سلوك فوق القانون والقضاء لا يستطيع أن يتحرك. احنا بعدنا كنا بأزمة من 3-4 أسابيع بسبب قانون العفو. قانون العفو بحاول البعض يصوره أو يتاجر فيه إنه ما منعمل قانون عفو لو واحد أطلق النار على الجيش وما أطلق النار على الجيش. قانون العفو مش هيك كان قصده، كل واحد أطلق النار وخالف القانون يجب أن يحاكم، حتى الناس اللي فوتون وطلعتون. ولكن الجريمة الكبرى كانت أن يقبع متهم أكثر من 20 سنة في السجن دون أن يحاكم. إذن هيدي شو؟ هذا كيف يقبع بالسجن؟ لأن هناك إرادة سياسية تريد لهذا الفريق أن يبقى، ربما يكون فريق مذهبي وربما يكون فريق سياسي، تريد له أن يبقى في السجن وأن تقول له حتى القضاء ممنوع أن تمثل أمامه. هذه الأسباب اللي خلف الذهاب إلى قانون العفو. صرنا من نقرش للناس، يعني نعمل السنة السجنية 6 شهور و3 شهور بس لأنه ما بنتجرأ نطالب القضاء. لماذا يسجن يكون في مواطن بوضع التوقيف أكثر من 20 سنة ولا يستدعى للتحقيق ولا يتهم؟
1: وكأنه عميد التغيير لا يكتفي فقط برئيس جمهورية ورئيس
0: لا
1: حكومة،
0: لا أبداً.
1: التغيير أكثر وأكبر
0: بكثير، حتى الذهنية لم تتغير.
1: طب شو الحل؟ فصل سابع؟
0: لا
1: شو الحل؟
0: لا
1: شو الحل إذا ما فينا نغير التعيينات وما فينا نغير العقلية؟
0: لأنه في مكان ما كل هذه المواقع اللي انت ذكرتها، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء في وزرائهم يجب أن يتحلوا بمزيد من الشجاعة لتطبيق القانون ومزيد من المجاهرة، ويجب أن تكون السلطة التنفيذية وعلى رأس رئيس الجمهورية تمتلك القدرة والجرأة والشجاعة والإقدام لمحاسبة كل مرتكب. يعني أنا ليش بدنا نجتمع بالقصر الجمهوري نجيب الكتل السياسية لأنه بدنا نعمل توليفي بقانون العفو والله يكونوا كل الشباب راضين عنا؟ نحن مش بمجمع رعوي، نحن بدولة فيها قانون وفيها دستور.
1: كيف تقيم على 10 أداء الحكومة؟
0: ليك الأداء النظري على مستوى المواقف ربما أداء متقدم، ولكن كل الوزارات بتلاحظ أنت

0: أنه هناك انفصال بين الوزير وبين كل الإدارة اللي تحت منه. يعني معناتها في هيدي التشانل اوف كنترول ما أنا موجودة، ما في محاسبة. طيب اليوم حكيت كل الدولة عن الرشوة من خطاب القسم للبيان الوزاري اللي بدك إياه. طيب ليش بعدنا الرشوة مثلي الدنيا؟ ليه؟ طيب ليه بكل المحلات، حتى ما نقول هالمحل ومش هالمحل، حكينا بالدولة الإلكترونية شو بدها دو؟ بعدنا لهلأ النافعة صرنا سنة ونص ما قدرنا نعمل لناس دفاتر، بدنا نعمل السيارات نسجلها.
1: ما في عنا مشاكل وتحديات؟ لا لا ما بتعرف وما بتلحي.
0: مش قد ما عنا مشاكل وتحديات، ماشي، افترض ما عنا شيء ابدا،
1: ما عنا حرب،
0: افترض مش ما عنا حرب، افترض ما عنا ولا اي نوع من الاداره.
1: اوكي،
0: الناس يلي ما عندها اداره بتجيب اداره بتعلمها، او بتجيب يا اخي ناس يعني اداره جديده تستخدمها من الخارج لحتى تدير مؤسسات، بتجيب نموذج من برا وبتنقله. بس انا هذا الكلام ما بيمشي عنا، لانه اللبنانيين الذين قدموا ما قدموه في تطوير الادارات بدول كثيره بافريقيا والدول العربيه الخليجيه التي اضحت في مصاف الدول الاولى، هؤلاء اللبنانيين بيقدروا بالبلد يعملوا كهرباء ويعملوا اي جوفرمنت ويعملوا كل شيء، ولكن
1: المحسوبيات
0: الدوله العميقه التي تعيش على حساب المال العام، دولة قطاع الطرق واللصوص والقتلة يلي بيستشهد من جنوب أكثر من 4000 واحد، ولغاية الآن نسأل هل نرضي نسترضي قليباف أم نتخذ قرارا ينقذ لبنان ولا يكون هناك أي خطاب حتى مضاد. يعني طلع نقيم على قاسم وحكي، كنا مننطر من الناس اللي بالسياسة بالبلد يلي مع نقيم قاسم أو مش مع نقيم قاسم انه نسمع منه نرد، كانه صار نعيم قاسم هي الجهه التي تملي على الدوله بلبنان وعلى اللبنانيين. يعني شو لازم يعملوا؟ ما في دوله ما فيها مناعه، يعني كيف نادي بسميها فقدان المناعه المكتسبه، هيدي من زمان تبع السيده، دوله مصابه بفقدان المناعه المكتسبه.
1: عميد، بعيدا عن هذه التحديات يلي لازم الدوله تكون عم تشتغل عليها وتطور الاداره العامه، البعض هلل ورحب بهذا الاتفاق المبدئي بين إيران وبين أمريكا. حزب الله برأيك كان يطالب دائما بأنه على الدولة اللبنانية أن تتوقف عن هذه المفاوضات. البعض على السقف أكثر وقال هذه المفاوضات ما فادتنا أبدا، خليها تكون بعيدة عنا، إيران هي من أوقفت الحرب. طيب رئيس الجمهورية أيضا يطالب دائما وقف إطلاق نار شامل، ما توقفت هذه المفاوضات. ليه إيران بتعلق مفاوضاتها مع أمريكا على بند لبنان؟ وليه لبنان بده يضل مستمر في هذه المفاوضات وما حتى عم يسترجع إذا بدك يهدد بتعليق مفاوضاته؟
0: يعني السؤال بقدر ما بيظهر لإلنا أنه مركب وصعب ولكنه سهل قد ما بدك. أولاً القصة مش باقية على حزب الله أو نبيه بري، رئيس نبيه بري، بموضوع تأييد مفاوضات إيران أنه الرهان عليها أنها توقف الحرب في لبنان. هناك انصياع كامل لطهران، يعني طهران لا تحترم الدولة في لبنان وحزب الله لا يحترم الدولة.
1: ظهر بالمواقف الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين وحتى مسؤولين الحزب.
0: بلش أنت من السفير يلي أنت بتقوله ما بدي أعتمدك، بضلوا قاعد ببيروت بالأخير. يعني ليش عم ننسى
1: هون كمان الدولة كانت عاجزة، طلعت قرار ولكن التنفيذ أيضا كانت غير قادرة على الدخول وتنفيذ هذا القرار.
0: طيب أول شيء خلينا نحكي بالممكن وغير الممكن. اليوم كل الدول مرات بيصير فيها مشاكل دبلوماسية، روسيا وأمريكا بتجي بتبلغ صفة دبلوماسية من هون أو من هون تطلب منهم المغادرة، الدولة الثانية تغادر. ليه؟ لأنه بتعرف أنه إذا ما غادرت قد يترتب على ذلك مثلا تخفيض التمثيل الدبلوماسي وربما إقفال السفارة وربما تعطيل بعض الاتفاقيات الموجودة بين الدولتين. ولكن هودي بيكونوا دولتين ما بيش ضروري يكونوا بنفس الحجم، ولكن على علاقة سوية أو على مستوى متساوي من ممارسة السيادة. نحن دولتنا في لبنان لا تمارس السيادة. يعني اليوم إذا قللوا للسفير الإيراني غير مرغوب فيك وما نفر، ليس لدى الدولة اللبنانية، مش عم بحكي الخارجية، الدولة اللبنانية أي إجراء تتخذه. مثلا ما قالت والله أنا بدي أمرع الإيرانية يجوا على لبنان، ما قالت مثلا نحن بنستورد من إيران بهالقد بدنا نبطل، ما قالت كذا. ليش؟ لأن هذه الدولة هي دولة هشة اعتادت تأخذ القرارات بالجملة. على طريقة اجتمعوا يا شباب لنشوف شو بنا. يعني هذه دولة الهرمية في هذه الدولة غير موجودة، حتى كل شيء موجود بالدستور لا تجرؤ السلطات على تطبيقه. هلأ بنرجع لموضوع الاتفاق. الموضوع أنه الكيدية السياسية بلبنان هي أكبر حتى من حجم المصايب التي تطال كل اللبنانيين. يعني ما يعني الرئيس بري يعني أنه بدي يقوم يقاتل الرئيس بري؟ أوكي، نعيم قاسم هو رئيس لحزب يعترف بعظمة لسانه أنه جزء من الحرس الثوري، وهو يدافع عن تهريب الأموال والمخدرات والقتال في سوريا وتعريض علاقات لبنان بالدول العربية للخطر أمام كل الناس فقط كرمال عيون طهران. فإذا نعيم قاسم هو شخص لبناني يدير حركة سياسية هي أساساً عضوية مع طهران، بس أنا بروح عند الرئيس بري اللي بيعتبر حركة أمل حركة لبنانية، وأنا شو بدي فيه بحركة أمل؟ أنا عم بحكي عنه كرئيس المجلس النيابي. رئيس المجلس النيابي، إذا كنت أنت بتعتقد أنه كل هذه الدولة التي تشكل أنت فيها رئيس إحدى السلطات الدستورية، إذا كانك أنت لا تقيم وزن للسلطة الدستورية التي أنت تقف على رأسها،
1: وكأنه ما أدى دوره اللازم كرئيس مجلس نواب،
0: مش ما أدى دوره لك، مش بس ما أدى دوره، يمكن مرات دول كثير تعجز عن أداء دوره، ولكن أنت حتى لك لا تعترف بذاتك. يعني أنت لما بتقول أنا إيران بتحكي عني مش أنا بحكي عن حالي، إذا أنت شو قاعد تعمل بالمجلس النيابي؟ لماذا هذا البرلمان وقبة البرلمان و128 نايب وكثرة حكي على الفاضي ولجان نيابية وطحنك مشين شو؟ لك أنا ما بدي، فليثأر الرئيس نبيه بري لكرامته الشخصية
1: بكرامة المجلس النيابي، وكأنه يحافظ على البيئة الشيعية بحسب قوله، يعني أصبحت اليوم ما في حدا
0: واحد أنا ما بيهمني، بيقدر يكون نبي بري متعصب قد ما بدك، بيقدر يكون إيراني أكثر من الإيرانية، بس أنا عندما يكون هو رئيس سلطة تشريعية في لبنان أنا أطالبه من هيدي الناحية. إذا كنت أنت تعتقد أنه لبنان لا يستحق وغير جدير وليس بمستوى أن يطالب بحقه، فإذا أنت شو قاعد تعمل على رأس السلطة التشريعية؟ يعني أنت بحد ذاتك تقول هذه السلطة التشريعية من ضمن باقي السلطات لا قيمة لها، قليباف يساوي لبنان وكل سلطاته. إذا كانك أنت عم تقول هيك، طيب نحن كمان منقول أنه قليباف بيساوي الرئيس بري والبرلمان وكل العالم بمليون مرة. يعني ليش أنت بدك تفرض وزنك علي كرئيس لسلطة دستورية وأنت لا تجرؤ على ممارسة هذه السلطة؟ بعدين بدنا نذكر أنه الرئيس بري ربما اليوم أخذ على خاطره أنه كيف هذه المرة الذي يفاوض فيها الرئيس بري خلافا للدستور، ما حضرتك فاوضت على الأملاك البحرية على سوريا
1: على 2022 على الحدود البحرية
0: وخسرتنا رأس الناقورة وخسرتنا شو اسمه هذا المنطقة طويلة عريضة، يعني كلنا بنعرف أنه خسرنا تقريبا 3500 كيلومتر مربع من المياه الاقتصادية الخالصة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، وجاي رافع رأسك أنك أنت عملت اتفاق ثم ذهبت للتفاوض عن حزب الله بصفتك الأخ الأكبر. وأنا مش عم بعرف هيدي دولة روح واحد يتفاوض فيها مش بصفته التمثيلية للدولة،
1: بصفته الأخ الأكبر.
0: فهمت علي كيف؟ كمان هيدي بدعة لبنانية، يعني شو بده يحكي الواحد اللي يحكي؟ طيب رحت تفاوضت جبت اتفاق في متن هذا الاتفاق مسألتين رجعت هربت منهم، مسألة نزع سلاح حزب الله يلي أنت وقعت عليها، والمسألة الأخرى أن تحتفظ إسرائيل بحرية العمل في داخل الأراضي اللبنانية إذا ما استشعرت أنه هناك خطر ما عليها. طب هودي أنت جبتهم، مذكرة تبع الخارجية الأمريكية ما قالت شيء بالزايد، هاي اللي أنت كتبته هناك كتبوه هني هون، بس القصة أنه مش أنت اللي عم بتفاوض ولا شكل التفاوض. يعني لو كان التفاوض مباشر مثلا كنت أعطيتهم لصعيدة مثلا بالأملاك البحرية أنت؟ يعني في بالأخير في بعض الناس بيرتكبوا سقطات هائلة ثم بعدين بيجوا بيطلعوا فيك وبيصيروا يطالبوك انه يعني يا ريتك انت اسندت المهمة لإله، وإلا كان الرئيس بري فعل ما لا يفعل. مش صحيح الحكي، انت فوضت مرتين وجبتنا مرتين جورة، جبتنا مرتين جورة.
1: عميد، هذا بالنسبة لدور مجلس النواب. بدي انتقل معك سؤال أخير عن الشرع. الرئيس ترامب يهدد دائما بأنه إسرائيل وحزب الله، وقف أنت يا إسرائيل على جنب، الآن أصبح دور سوريا لأنه الشرع ناجح في هذه المهمة، الشرع عبى محله. لماذا الشرع حاليا عاد إلى الأضواء لبنانيا؟ هل تهويل إعلامي أو خطة معدة مسبقا لإدخال سوريا إلى لبنان أو لاشتباك سني سني سني شيعي داخل لبنان؟
0: لك دخيلك، أنا هيدي اشتباك سني سني وسني شيعي وشيعي شيعي أنا بعتقد حلنا نطلع من هذا القاموس
1: إن شاء الله، ولكن لو طلعنا ما كنا وصلنا له. لا لا لا وصلنا له.
0: طول بيت. أول شيء الاشتباك دور حزب الله في الشام لم يكن دور موجه مثل ما ببعض حول البعض يعني والله هيدي ثورة إسلامية شيعية رايحة تقاتل السنة، مش هذا الموضوع. الموضوع هناك مشروع إيراني، هناك مشروع مخالف للمشروع الإيراني. الصدام طبعا إيران كلنا بنعرف جمهورية إسلامية، المذهب تبع الدولة المذهب الشيعي الاثنى عشر وولاية الفقيه، وبتشتغل بالتكليف الشرعي واللي بدك إياه. خلينا ما نروح هيدي إنه مش بس لأنه في سني وشيعي لازم يصير في حرب، لا، لأنه في عقل سياسي هون بيستوعب وعقل سياسي لا يستوعب، مشان هيك بصير هذا الصدام. بدي أقوله أولا بالمنطق، عندما نريد بناء قناعة أو يعني تقدير موقف ما، بنجمع المعطيات وبناخذ موقف. اللي انت هلا عم تطرح علي السؤال كانه اخذنا موقف، خلينا نجمع له المعطيات تبعه. انا رح ابني لك الموقف بطريقه مختلفه.
1: تمام.
0: طبعا اول شيء انا معك، الرئيس الامريكي قال 3 مرات عن هذا الموضوع انه خلي الشرع يجي على البيت.
1: توم برا كان عم بيحذر قبل حتى أوكي هذا
0: أوكي
1: الكلام.
0: اوكي اوكي اوكي بدا موقف الاداره. مش عامل لك لا اكيد، بدي اسمع انا ماذا قال الشرع قبل جمعه لما كان في عنده مؤتمر صحفي، سألوه عن العلاقة مع لبنان وإذا كان تم ترسيم، ليش ما بيتم ترسيم الحدود مع لبنان؟ ماذا أجاب الشارع؟ شو قال؟ قال العلاقة بين لبنان وسوريا بنيت على أسس غير سليمة، سواء من جبهة النظام السوري السابق أو من جهة تدخل حزب الله في الحرب بسوريا. واليوم الدولة اللبنانية طلبت مراراً ترسيم الحدود، ولكن نحن نعتقد هيك أنه هناك أولويات هي أهم تتقدم على مسألة ترسيم الحدود، هي أولويات بالأمن وبالاقتصاد وإلى آخره. إذن أنا بدي أوقف عند هذا الكلام، لأنه الكلام لا يقال جزافا أنه إذا دولتين بين بعضهم أوكي مش فيش انسجام، ليش ما منرسم الحدود؟ لما بيورد الشرع هاتين الفكرتين ما بيرسم الحدود، وأنه العلاقة بنيت على أسس غير سليمة، هذا الكلام شو معناته؟ هذا الكلام معناته إذا رسمنا الحدود اليوم بين لبنان وسوريا، من يمسك الحدود الشرقية والشمالية الشرقية في لبنان؟ مين؟
1: وكأنه عم نطلب من الدولة اللبنانية يكون عندك القدرة العسكرية أنك تضبط الحدود.
0: هذا المضبوط.
1: إذا يعني كان كل هذا الكلام لحد نوصل لهون.
0: طبعا لحد هلا الدولة اللبنانية هي شرطي على الحدود، مثل هؤلاء اللي كانوا من زمان يعني النجاد شو بعرف يسموهم، هودي موجودة على الحدود من جهة حزب الله والميليشيات تبعه والبنية التحتية موجودة، ومن جهة هالعسكر يلي الدولة السورية ركبته هونيك تحت صفة الأمن العام أو ما بعرف شو مسمينه. أوكي، فإذا الدولة اللبنانية هل دورة أن تكون حرس بين مكونين، واحد بينتمي لدولة واحد بينتمي لإيران مثلا؟ هون يعني أنا بقصده لشير هون لمؤشر انه هذه العلاقه بين لبنان وسوريا علاقه لغايه الان هي علاقه هشه وعلاقه متذبذبه، وتسمح اذا ما صار هناك اي خلل امني ربما محسوب او غير محسوب، مدبر او غير مدبر، ان تشتعل هذه الجبهه. واذا اشتعلت هذه الجبهه وتضاعف الموقف فربما نصل لموقف يصير يقول الشرع انا بدي ادخل على حزب الله لانه اطلق النار او لحجج اخرى. اذا اول شيء هاي العلاقه الموجوده بين لبنان وسوريا هي اساس في اعاده التوازن للحدود. اذا ما كانش عندنا الشجاعه نرمم هذه العلاقة وهودي الوسطة، مثل ما اليوم قطر توسطت بين حزب الله وإسرائيل، خليها تتوسط قطر بيننا وبين سوريا لحتى ترجع العلاقة سوية، لكي ندرى أن لا تجرنا الوضعية على الحدود إلى فعلا حرب بين لبنان وسوريا.
1: للأسف عميد وقتنا انتهى، ولكن الحديث معك مشوق وكان في كتير تطورات حتى نحكي عنها، إن كان مطار للإيعات وغيره من الأمور اللي هو كمان بصلب التحديات، لأنه كيف عم نفتح مطار بالحدود السورية حدود لبنانية وما عنا القدرة يكون عنا نفذ هذه المهمة العسكرية على الحدود. العميد المتقاعد والخبير الأمني والعسكري والاستراتيجي خالد حمادي، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: حسها ملكة على عرشها. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
3: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
5: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
6: بصراحة هيدي أول مرة بحال
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
6: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش
6: وينك وينك
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: بعد التطليعة بعيونك
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وينك
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

رغم غياب لبنان عن كأس العالم، هل تمثل بتغرين منتخبي كندا وفرنسا؟ قد لا يكون المنتخب اللبناني حاضراً في كأس العالم 2026، ولكن لبنان حاضر عبر أبنائه المنتشرين في أنحاء العالم. ومن بلدة بتغرين المتنية تحديداً بيبرز اسم واسم تاني بيحملوا جذور اللبنانية نفسها، ناثان صليبة مع منتخب كندا وويليام صليبة مع منتخب فرنسا. ناثان صليبة نجم كندا الصاعد بجذور بتغرينية. خطف ناثان صليبة الأضواء مع المنتخب الكندي خلال كأس العالم 2026 بعد ما ساهم بالانتصار الكبير يلي حققته كندا على قطر بنتيجة 6-0. وينحدر صليبة من عائلة لبنانية الأصل من بتغرين، فوالده كلود صليبة لبناني الجذور، فيما تعود والدته إلى أصول هايتية. وقد نجح لاعب الوسط الشاب في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الكندية الصاعدة ليصبح من الأسماء التي يعول عليها في المستقبل. وحتى الآن سجل صليبة هدفاً واحداً بكأس العالم 2026، وكان من المساهمين بتصدر كندا لمجموعته بعد أول جولتين. إلى ويليام صليبة صخرة فرنسا الدفاعية. أما ويليام صليبة فمدافع منتخب فرنسا يعتبر اليوم من أفضل المدافعين بالعالم، ويعود جزء من جذوره إلى بتغرين عبر والده، فيما تنحدر والدته من أصول كاميرونية. ورغم أن الأضواء غالباً ما تسلط على المهاجمين، إلا أن دور صليبة الدفاعي كان أساسي بفوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-0 بمستهل مشواره بالمونديال. وحتى الآن لم يسجل ويليام صليبة أي هدف بكأس العالم 2026، ولكن أداؤه الدفاعي جعله أحد أبرز عناصر المنتخب الفرنسي المرشح للمنافسة على اللقب. إذن قد تختلف الأعلام التي يحملها اللاعبون، ولكن الجذور بتبقى وحدة. فمن بتغرين خرجت عائلة صليبة يلي بتمثل أبناء اليوم منتخبين من كبار منتخبات العالم كندا وفرنسا. وبوقت بغيب في لبنان عن العرس الكروي العالمي، بيثبت أبناء الاغتراب اللبناني مرة جديدة أنه اسم لبنان حاضر بأكبر المحافل الدولية، سواء بالرياضة أو الاقتصاد أو الثقافة. إذن من بتغرين إلى موريال وباريس، قصة نجاح جديدة بتأكد أنه لبنان قد ما كان صغير ولكن كبير بأبنائه المنتشرين حول العالم.

بعد البريك حنحكي ايضا مونديال ونطرح السؤال، هل غاب لبنان عن الملعب ام شارك بقمه افتتاح كاس العالم؟ ولكن قبل البريك بدنا نرجع نذكر بالنداء الانساني العاجل، الى انه المريضه ميرنا اغا المول موجوده حاليا باوتيل ديو وهي بحاجه لفئه دم او بوزيتيف ان كان 5 وحدات دم او وحدتين من البلاكات، ويلي بده يتبرع يتصل على الرقم 81-199-255. إذن بذكر بأنه بيرنا أغا المور موجودة حالياً بأوتيل ديو وهي بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف ووحدتين دم من البلاكات للاتصال 81-199-255.

0: إذن بريك ونتابع 5 على 5 معي أنا ريكاردو شلهوب دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouth Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
1: 5 à 5, Marie Cardo Chalhoub à la Jabal Lebnan.

بعيداً من كل التطورات السياسية، قد لا يكون المنتخب اللبناني نجح ببلوغ نهائيات كأس العالم، ولكن لبنان كان حاضر بافتتاح البطولة من موقع مختلف تماماً، بالصفوف الأولى وعلى أكبر منصة كروية وإعلامية بالعالم. فبحفل الافتتاح يلي تابعوا مئات الملايين حول العالم، برزت ثلاث شخصيات بتجمعها صلة بلبنان وجذوره: الفنانة العالمية شاكيرا يلي ينحدر والدها ويليام مبارك شديد من أصول لبنانية، والنجمة الهوليودية سلمى حايك يلي تعود جذور عائلتها أيضاً إلى لبنان، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يلي حصل على الجنسية اللبنانية بالسنوات الأخيرة. ورغم غياب العلم اللبناني عن المستطيل الأخضر، كان اسم لبنان حاضر بالموسيقى والفن والإدارة الرياضية العالمية، فهيدي الأسماء الثلاثة بتعكس صورة لبنان المنتشر بالعالم يلي نجح بالوصول إلى أعلى المراكز بمختلف المجالات من الفن والسينما إلى قيادة أكبر مؤسسة رياضية على مستوى الكرة الأرضية. ولعل المفارقة الحلوة أنه بلد صغير مثل لبنان عم بيعاني من أزمات متلاحقة، بعده عم يتصدر إلى العالم قصص نجاح بتتجاوز حدوده الجغرافية، فحيث ما توجد منصات عالمية كبرى غالباً ما نجد أثر لبناني أو جذور لبنانية حاضرة بالمشهد. يمكن لبنان ما ممثل اليوم بين المنتخبات المشاركة بكأس العالم، ولكن كان ممثل بافتتاح البطولة عبر شخصيات وصلت إلى العالمية لتأكد مرة جديدة أنه اللبنانية منتشرين بكل أنحاء العالم وعندهم تأثير بيتجاوز كتير حجم هيدا الوطن. فإذا غاب لبنان عن أرض الملعب، ولكن هو حاضر بأمة المشهد.

اللبنانية دائما السباقين، فكل ما يكون في مونديال أو مناسبة عالمية بيكون عندهم نقطة تحولية بمسيرتهم، من الأبواء والأوشحة والأعلام. في سيارة لاجانو، هذه السيارة بتنطر كل مشجعي المونديال كأس العالم 2026 بجل الديب قرب محطة ميدكو. خلونا سوا نتعرف على قصة هذه السيارة، روبورتاج أعده 5 على 5.

كتير قوي. هيدي السيارة أنا بلشت فيها للمونديال بسنة 2004. كنت شوف عالم كتير حاطين المونديال وأنا كنت أشتغل مظاهرات وفستيفالات وكبار. وجيت لهون على المحطة وسألت صاحب المحطة إنه إذا فيني أحط أغراض عنده وقال لي أوكي وبلشت من هالمنطلق هون. في أغراض كتير السيارة، السيارة كل شيء يعني موجود عندي هون، في منه بكميات بقلب السيارة، أعلام، زمامير، تياب، برانيت، أكسسوريز، كل شيء شو بيخطر على بالك شيء للمونديال موجود بقلبه. هذا نربيش للأرجيلة، هذا في منه لكل الفرق، بشكوا للأرجيلة اللي بيأرجل مع سبين، اللي بيأرجل مع البرازيل، كل بلد وله الشيشة تبعيته بنربيش. في كتار بيقولوا لي إنه شو قوة القلب اللي عندك يعني تتنزل هالقد بضاعة، تتنزل هالقد إنه ستوك، بتكبر الستوك تبعولك، بس بالنهاية مجبور يكون عندك كذا آيتنز يعني موجودين عندك، لأنه إذا ما عندك نوعيات كتير ما بتبيع كتير، إذا عندك نوعيات كتير بتبيع كتير. الأعمار اللي عم تشتري الغراض يعني عندك الصغار الصغار يشتروا لهم أهلهم هاي الإيسات الصغيرة، وعندك هدول الشبيبة والصبايا. يعني 18 20 22 هدول يبقوا محمسين تيدفعوا مصاري أكثر من الكبار بالعمر. أكثر نحفات بتشوفها إنه يبقى حدا جاي وربحان الفريق تبعوله بيقول لك يلا بدي زين سيارتي كلها، يبقى حامل شي 20 دولار هو وبده ياخذ غراض شي 100 دولار من عندي، بدي هي وبدي هي وبدي هي، اخر شي بيطلعوا على قد مين عم يصير يرد منهم. هذه السيارة كثير عزيزة على قلبي، هذه اللي عندي من 87، انا جايبها من الشركة وبعدها عندي.

أدان رئيس الجمهورية جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر قائلاً: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع الاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من التدمير يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، لاسيما وأنه طاول عشرات الأبرياء بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصاً بعد كل التطورات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعلن مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وقال إن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة إيرانية، وقد علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم دخلت إسرائيل والحزب في وقف لإطلاق النار. وكان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة البيان التالي بتسجيل 47 شهيداً و 97 جريحاً خلال الساعات 24 الماضية. اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في منتجع في سويسرا مع وزير الخارجية في الاتحاد السويسري، وجرى خلال هذا الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل الدعم والتعزيز ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكانت ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الباكستانية إسحاق دار والنظير الإيراني أبديا القلق من خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان.

في المقابل كتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على تروث سوشيال: لم نذهب إلى المفاوضات لأننا كنا في موقف ضعف، بل لأننا ولأن إيران هي التي كانت مضطرة لذلك. لقد انتهى الأمر، سنمنح المسار مهلة 60 يوماً المتفق عليها، لكنهم لن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات. داخلياً، أكد النائب حسن فضل الله أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار كما نص الاتفاق الإيراني الأمريكي، وهو يحاول توسيع منطقة احتلاله في الجنوب ليصل إلى تلة علي الطاهر المشرفة على النبطي وجوارها، والمقاومة تتصدى له على الأراضي اللبنانية، والجنود قتلوا على أرضنا. وقال: مارس الاحتلال اعتداءات طالت البقاع وأعمال قتل متعمد للمدنيين في الجنوب، وكل ذلك بهدف تخريب ذلك الاتفاق الذي يشمل لبنان.

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أننا سوف نحتاج إلى رسالة أوروبية موحدة عندما تأتي روسيا إلى طاولة المفاوضات. الجيش الأوكراني أكد بأنه استهدف جسوراً للسكك الحديدية في شبه جزيرة الكرم الخاضعة لسيطرة روسيا.

0: بريك ونتابع خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب وجولة على آخر الأخبار التقنية التكنولوجية والعلمية والطبية.
1: فيكم تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: يا ويلي من لشوط السنة الموضوع لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل العبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
9: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
10: Thank you.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة مناشدة لجمع 202 مليون دولار للمساعدة بحماية 8.8 مليون شخص ب 22 دولة معرضة لخطر شديد من ظاهرة النينيو المناخية يلي عم بتكون موجودة. وتوقعت المنظمة أن تؤدي ظروف ظاهرة النينيو القوية بالنص الثاني من 2026 إلى زيادة احتمالات الجفاف والفيضانات والعواصف بأجزاء من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن بين هالمناطق في 12 دولة إضافة ل 12 أخرى هي الأكثر عرضة لمثل هالأخطار. أصدرت الإمارات قرار بحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 سنة لتصبح أول دولة عربية بتاخد هالإجراء. وبتهدف الخطوة لتنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية وتعزيز إجراءات السلام الإلكترونية. وبيتزامن القرار الإماراتي مع تحركات دولية متزايدة لتأييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت بريطانيا مؤخراً خطط لفرض قيود على استخدام هالمنصات لكل طفل عمره تحت 16 سنة، مع فرض ضوابط إضافية على بعض الخصائص الرقمية مثل البث المباشر وتواصل الغرباء مع الأطفال. ساهم ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بأنحاء أوروبا بحسب بيانات اطلعت عليها رويترز. ومع ذلك حذر بعض المسؤولين التنفيذيين من احتمال تراجع الإقبال بحال انخفاض أسعار البنزين. وشدد الخبراء بهذا القطاع على أنه تحسينات بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وموجة عند من الأسعار المعقولة، ومن ما تنتجه شركات صينية عم بتساهم بجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً ما يدعم الطلب عليها.

فيما تتجه أنظار العالم إلى كأس العالم 2026 بيرجع الاهتمام بسوق المقتنيات الرياضية يلي معقول تجمع ثروة كتير كبيرة أنه ينجح. فقميص ارتداه لاعب بمباراة تاريخية أو كرة استقرت بشبك بمواجهة مفصلية يمكن أن تباع بمئات الألاف بل بملايين الدولارات.

بهيدا السوق ما بتكمن قيمة القطع بسعر الأصلي، ولكن بالحكاية يلي بتخبر عنها، مثل القميص بيلي وغيرها من المقتنيات التاريخية يلي رجعت إلى سوق المزايدات وتحديداً المزادات.

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نمر في أخطر مرحلة في لبنان وفي أخطر مخطط أمريكي إسرائيلي. أيضاً بآخر التطورات السياسية الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية والنظير الإيراني أعربا عن القلق إزاء خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. أما الخارجية القطرية فشددت على أن رئيس الوزراء أكد بالاجتماع مع وزير خارجية سويسرا دعم بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن عرقجي أكد لنظيره الباكستاني مسؤولية واشنطن بإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. الاتحاد الأوروبي على إسرائيل احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

0: إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 واللي فيها كان معنا الصحافي. إذن تحدثنا مع الصحافي عن آخر التطورات السياسية المتعلقة بحسب المعلومات الصحفية، وكان انضم لنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادي وجولة سياسية وأمنية، وكان موجود معنا بالاستوديو، وبتقدروا ترجعوا تسمعونا وتحضرونا إن كان عبر يوتيوب وعبر كيبل فيجن جبل لبنان. بنذكركم مستمعينا أنه فيكم تحملوا تطبيق جبل لبنان عبر تليفوناتكم لحتى تكونوا من خلاله عم تقدروا تتابعوا آخر الأخبار بمختلف اللغات بالتعاون مع إنفو 3، إضافة لتكونوا عم تسمعونا على الموجة وعم تحضرونا. كل هالأمور بتطبيق واحد جبل لبنان. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب. بعطيكم موعد الأسبوع المقبل نهار التنين. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4. البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشر الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عريا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع بعد
1: تأمين لبن وسويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبو خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس إنشورنس.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: لكو

0: خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشر الحمراء
0: السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

تشهد أيام هنيرة. قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيامه هنيه. قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالوان أبعد.
3: تأمين لبنان وسويس.
5: جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: جبل لبنان.
2: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالAI والساوند إديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيوني.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وين؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بيعشق وبيسهر لا شو حياته.
1: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بجوان أبعد.
2: تأمين لبنان وسويس.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.